بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000-2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل
2: عنه.
3: لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط

0: إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: لهم كنوز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النيلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا، ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
2: الله يفتح عليك يا شيخ. شيخ بنسأل: زواج المحارم الذي حرم الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي، أو قبل كان فيه زواج محارم؟ بش الدين بش الإسلام حرم هذا الشيء؟

0: التسجيل. شكرا بارك الله فيك.
1: الله فيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر تقول أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد 1 وزوجي وضع متوسط الحال وساكنين في شقة في عمارة عندهم سلاف في العمارة وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي تقول ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها. تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة. فتقول ما حكم الشرع في ذلك؟ نستقبل الاتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح. أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن، أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار وياخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قال والله إحنا ما نبوش نقسمه يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا يعطوه حصة واللي يشري حصة يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني، لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال. أخ صالح تفضل يا أخ صالح من سرمان.
2: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
1: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك الله معك.
1: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
2: هذا باتي نبهه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
1: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة. وقالوا نرتايب يزيدها من الأستاذ عبد الحميد البي 500، قالك لا ميزانية وفلاس وواحد مال يأخذ 16,000 في البرلمان شو تقول عليهم؟ أنا سحب 8 صغير يا شيخ لو بتدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، أنا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم أبوك
1: إن شاء الله بإذن الله يا أخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيد الأستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالفلاس الدولة مال البرلمان اللي ياخذوا 16,000 شو تقول عليهم؟ انا 908 صغار يا شيخ بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش معاش نسكن فنجيها
1: ان شاء الله
2: اروح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
1: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا عن موضوع ثاني باذن الله. امت الله من بنغازي.
3: الو.
1: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عندي بعض الاسئله يا شيخ ممكن؟
1: تفضلي.
3: السؤال الأول نسأل عليه الألفين دولار متاعت المصدر شل الحكم تاعهن يعني. والسؤال الثاني صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة. والسؤال الثاني بعد نقرأ صورة ونلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
1: في النافلة ولا في الفرض؟ في النافلة
3: ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ حتى نقرأ في القرآن مصحف جيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شل الحكم فيها يعني
1: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
1: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
1: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك جزاك الله عنا كل شيء
1: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف، الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول له والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم يوخنا الأفاضل كلكم إن شاء الله ربي، إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
1: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظنا في هالأيام هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله الشيخ هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوة، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي تلاقي مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة تطلع مع شتولي الطلقة هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي لابد بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه يعني تقول احنا زي تقول مسكة يعني يحلف كل شيء بالطلاق كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع.
1: صحيح
4: بشرى يا شيخ والله حسب الاخوه اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين ان ان ان جماعه الضمان شهر 7 هتبدا زياده باذن الله، هذه حسب الوعده على الراوي والراجل موثق منه انه قال باذن الله شهر 7 حيزيد جماعه الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
1: الله فيك يا اخ محمد اياكم ان شاء الله. اذا هذا ايضا السائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب بـ 6 6000 دينار انقص علي المبلغ 900. فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ. فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية ما فيش باس، نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي ب6000، نعطيه ال6000 وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه ال6000 وناخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 التانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه ال6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن ما زال في شرط آخر أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراه الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني ال6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا شيخ نبي نسلك، أنا فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حد أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
1: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
5: ايوه.
1: بعدين
5: لما حب انه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على دمت 12 سنه.
1: انت على دمت
5: ورجع ولا طلق؟
1: غير اصبري، هو انت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا في طلاق، حصل طلاق.
1: قال حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
5: ايوه ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش،
1: معناها
5: ما
1: مش على دمته خلاص.
5: ايوه انا كولي 11 12 سنه. جيت هنا رفعت قضيه على اساس اني مين بطلاق رسمي من المحكمه، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمه.
1: انت مفروض مش بترفعي محكمه، بترفعي واقعه اثبات طلاق، تبي تثبتي انك طلقتي.
5: ايوه ايه درتها في المحكمه ما ايه؟ حصلش يعني المحكمه رفضتها المحكمه.
1: ما عندكش اثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش. قال لي اثبات في شهود، انا جبت شهود رفعت معي شهود للمحكمه ايه؟ المحكمه ما اخذتش بشهودي.
1: خلاص ما دام مشيتي اسمعيني اسمعيني يا اخت حواء، الامر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي. انا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شيء صار.
5: انا شيخ باني نبي نترك حاجه واحده،
1: ما تسالنيش في القضيه هذه.
5: لو سمح الله هو الاعمار بيد الله، لو انه هو توفى انجي نربط عليه مين؟
1: ما تسالنيش في القضيه هذه، لان هذا كله يتوقف على كونك زوجه ولا مش زوجه، وهذا امر تقرره المحكمه ما دام مشيتي للمحكمه. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمه كنت تجي لدار الافتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل انت زوجه ولا مش زوجه، لكن بما ان مشيتوا للمحكمه كملوا الامر عند المحكمه. اذا ثبت
5: ما باش يجي هو المحكمه، ما مشاش
1: نادي المحكمه. المحكمه مش زي دار الافتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمه تجيب له امر ويجيب السيف، وبعدين اذا قرر
5: الامر ما باش يجي.
1: خلاص انا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى، إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم انها ما يبقاش الامر هكذا. كيف الان قاعده معاه الطلقه الرابعه؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الاخ الطاهر من الرقاعات، اخ طاهر تفضل. اخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الاخ نوري من طرابلس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك اخ نوري تفضل.
6: يا شيخ انا عندي مشكله ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
1: اخ نوري اخ نوري قبل ما تسالنا اخفض صوت التلفاز، خلينا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
6: قلت لك يا شيخ انا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز بكل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق يعتبر حرام قاعد معي؟ ما انا عرفت
1: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
6: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظ، وهذا ما عادش عرفت يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي، نتكلم هي نعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع انت على سنين.
1: واضح ان شاء الله تسمع التعليق يا اخ نوري.
6: وانت طيب.
1: الاخت كريمه من طرابلس.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟ الله
1: يبارك فيك تفضلي.
7: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حنسأل دار الإفتاء، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشوا من الصبح ديما مروحهم تاع الواحد اثنين يعني شغلهم مجان.
1: إيه.
7: فلقيتها مدرسة واحدة لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
1: في المدرسة يعني.
7: في المدرسة لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر العمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
1: واضح.
7: فقالت التليفون كان مسكر لما جت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إنها حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. نبي نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
1: واضح إن شاء الله.
7: ماشي شكرا بارك الله فيك.
1: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم، خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ ولا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات عشرة، لكن إذا استمر وتمادى، جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما، مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم، خلاص نقول لها يعني بعد 60 معاش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد الشهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله يعني أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليتش تولية 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقولوا لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار، وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا، وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية، ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية، ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلاً، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هما بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هما، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ل 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها. يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى ولا يقدر يختلق الحجج ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق. يختم الله عز وجل على فيه معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا ليه حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس حتى يسيدي بزنس، غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دوره مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبح حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، 2000 دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات حتى تتضح هذه الأمور، بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة، اللي مشى صلاها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة مع ليش. قالت الأخت أمة الله قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس، لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود، يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يدن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أن يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلف في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعاش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارتة هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشالي شخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راه زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول انا ما مش قصدي، وانا يقول لك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش انت طالق وبعدين يقول انا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الالفاظ الصريحه تحتاج الى قصد والى نيه، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي ان منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج الى نيه، معاش نعدلوا على نيتك ما دام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له ان لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأن قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام، بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك، ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني، والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معجب ولا كفر على يمينك هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح، قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر، ومتعين السلك القضائي والرقابة والخمستاش والسبعتاش ألف، وتجيلي أعضاء يعني جيل المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقى واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات، لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما، ما يصحش واحد 900 وواحد 26 ألف، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء، علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات، أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيبي شهود صغارك ولا أخوتك، هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش، فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة راه المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق، ما دام أنت مشيتي المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك، لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج. ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر، حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها، فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما. وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها. فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك، جيب مشايخ، طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية، يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة، فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بانك بيشحنه، الباور بانك نقوله مثلا مش ما يحتاج لاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حالياً مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلاً شخص عنده مثلاً العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلاً للي يقري فيهم بيعرض لهم، فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها. يعني أنت مشيت لضيف بتشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متن بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة، وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم، وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل، وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: بارك.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تاجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هيك بك موجود الشيخ، صح؟ يقول محمد، محمد محمد
3: اسم محمد،
2: محمد
3: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد أو هذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
5: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم، استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا، قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر أتراني جزيتها؟ فقال لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
7: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
6: بارك الله فيك شيخنا.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
0: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على آخر، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم، إلا حصائد واتف. هذه كلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هاتين هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح لو الأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
7: نعم.
0: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على

0: ترضي الله يعني من الصغائر تكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشارع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وإن كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفس الله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله قال أني الآن شفيت ما الحكم في ذلك أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا أنا هذا لا أعرفه لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين يجوز أكل الحية عندنا الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها يجوز عند المالكية أكلها بشرطين الشرط الأول أن تذبح ذبحا أن تذبح من رقبتها تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يؤمن سمها السم متاعها يكون مأمونا ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم نعم هي مسألة خلافية لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة المهم أن يذبح ذبحا مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله لا هذا ميتة كيف بتاكله لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم 1 وأن يكون مأمون السم أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه هذا ما فيش مشكلة لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح مدام أنها تعيش في البر فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان
1: تمام شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية ذكر قال مرابحة وغيرها قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها.
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء من جر ثوبه خيلاء جاء نص حديث هكذا وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي قال لست منهم أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء فهذا الذي عليه
3: جميل
4: نعم مقصود به التكبر خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني كذا حتى يجد من يستر عورته، أو كلكم يجد ثوبين يصلى من كفين، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا يعني على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال لا والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا يعني غير طبيعي، به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش عرف العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد. إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبد على مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة.
7: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومه. يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
8: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: طرح مصرف ليبيا المركزي ما يعرف بالودائع المقيدة، وهي أداة استثمارية تقوم على إيداع مبلغ مالي لمدة عام كامل دون إجراء أي سحوبات، مقابل منح المودعي الحق في شراء عملة أجنبية بنصف قيمة الوديعة عند حلول أجلها، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من تعميم المصرف. فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الإيداع في حساب المصرف يعد فيه العميل أو الزبون مقرضا للمصرف على ما قررته المجامع الفقهية المعاصرة، لأن المصارف تتصرف في الودائع المقيدة في الحسابات كما تتصرف في أموالها وتضمنها لأصحابها إذا تعرضت للضياع، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 86: الودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، انتهى. والقرض لا يكون إلا لله، يرجى به ثواب الآخرة، ولا يجوز أن يكون الحامل عليه حصول منفعة للمقرض. وما ذكر مما طرحه المركزي في الودائع المقيدة من أن المودع من حقه أن يمنح عملة أجنبية بمقدار نصف القرض هو منفعة تعود على المقرض بالزيادة على قرضه، لأن العملة الأجنبية في أيامنا تعد عند الناس من وسائل الربح والكسب، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال ابن يونس رحمه الله تعالى: فكل من أسلف لينتفع إما بزيادة مقدار أو لجودة صفة أو ينتفع بتضمين فغير جائز له لخروجه عن معروف القرض، انتهى. وعليه فعلى المصرف أن يلغي هذه المنفعة للمقرض، وهي تمكينه من العملة الأجنبية لقاء قرضه، وأن يستبدل ذلك بتحسين الخدمات المصرفية وتطويرها التي تشجع الناس من عند أنفسهم على إيداع أموالهم في المصارف، كسهولة الإجراءات ورفع الخصومات المثقلة بها كل حركة حسابية بالمصارف اليوم في بلادنا، وتمكين المودع من سحب ماله متى ما أراد، وتوفير السيولة له دون قيد، فإن توفير الخدمات للزبائن على هذا النحو يجعلهم من تلقاء أنفسهم يقبلون على إيداع أموالهم بالمصارف، ويتخلصون مما يكلفهم إبقاؤها بأيديهم خارج المصارف من تبعات حفظها، لأن أصحاب الأموال ليسوا سعداء بإبقاء أموالهم خارج المصارف، بل هي أعباء عليهم، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، ليش ولدات أمك شاد الرحم وأنت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزل توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر تبقادة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية أحكام الزكاة وأنواعها وشروطها، وعرفنا من تصح منه الزكاة ومن لا تصح منه وما يتعلق بذلك من أحكام، ناسب أن نبين في حلقة اليوم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص حكم الأضحية حيث قال سنة. فالأضحية طبعا عندنا فيها قولان في المذهب، لكن القول المشهور أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها واجبة، وهو الأرجح. ومما استدل به لمشهور المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة أو أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، فقالوا الواجب، لا يعبر عليه بالإرادة، فلو كان واجبا لما كان هو تحت رغبته وتحت إرادة المكلف. فلهذا هذا مما يدل على أنها سنة مؤكدة. سنة لحر، طبعا الحر مقابل الرقيق، يعني الرقيق في وقتنا لا يكاد يوجد أو نسمع به، فلهذا الرقيق ليست واجبة عليه. فالرقيق يعني كما قيل، يقول فقهاء: العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، لأنه لا يملك ملكا تاما، فقالوا لا تسن في حقه، وإنما تسن في حق الحر. غير الحاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب عليه لكونه متمتعا أو لكونه يعني فرط أو أنقص بعض الواجبات فوجب عليه الهدي. فالمهم الحاج يجب عليه أو يسن في حقه الهدي. سنة لحر غير حاج وفقير. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يجد قوت عامه، أو الذي يعني كما ذكر البشار في نظمه قال: سنة لحر غير حاج بمناء، أضحية لغير إجحاف عنه، يعني لا تجحف به، الذي تجحف به إذا يستدين من أجلها أو إذا فعلها يستطيع الآن، لكن سيجد عنة وصعوبة يعني ترهقه، فهذا لا تسن في حقه. إذن تسن في حق القادر عليها. سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. قال: حتى اليتيم، اليتيم إذا كان له مال عنده ميراث، وطبعا من المطالب بها؟ المطالب بها الولي، ولي هذا اليتيم، أو حتى المجنون يعني هو غير مكلف. قالوا: نعم تسن في حقه إذا كان له مال، والمطالب بها من هو وليه. ضحية هذه يعني هي نائب فعل، اللي هي سنة ضحية لحر وكذا. وهنا يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه لأمرين في الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستغلي ثمنها مهما بلغ، 3000، 4000، 5000، 10000 أيا ما كان، طالما أنت مقتدر ولا تجحف بك فهذه قربان، أو هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل.
0: ما يبخلش يعني.
1: لا يبخل، وسيرجع إليك، هو ضيافة، يعني أنت في هذه الأيام في ضيافة الرحمن، قربان تتقرب به إلى الله، كما جاء في الحديث: لك بكل شعرة من الصوف حسنة، فهذا فضل عظيم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن يعني تقع من الأرض، تقع بمكان من الله يعني كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي تكملة حديث عائشة قالت: فلتطب أنفسكم بها، أو كلاما هذا معناه. فالشاهد ينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستهزئ بهذه الشعيرة وبهذه الأضحية، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليتذكر أنها قربان يتقرب بها إلى الله، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع من الأرض، فلتطب نفسه بها ولا يستغلي ثمنها. هذا جانب. والجانب الآخر، من كان غير مقتدر عليها لا تسن في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وينبغي أيضا الانتباه إلى مسألة الإخلاص، هذه ليست عادة، يعني البعض تجده مقتدر عليها ويقول: أنا لولا نظرا لغلائها وكذا، يقول لولا الأطفال والصغار وكذا أنا ما نديرهاش مرة واحدة، يعني وكأنه نسي من ذهنه أو غاب عن ذهنه أنها قربان يتقرب به إلى الله قبل أن تكون هي يعني زردة وكذا لنفسه ولأهله وللصغار والغيره. فليستحضر هذا الجانب اللي هو جانب العبادة والإخلاص فيها، الإخلاص فيها. فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتسمية الأثمان والتباهي بها وأنا اشتريتها بكذا بأربعة وبخمسة وبعشرة وبغيرها، هذا ليس ما ينبغي الإخلاص فيها واستحضار أنها عبادة. والحمد لله يعني هي فضل من الله، أن زي ما يقولوا احنا عبادة وزرادة، يعني أنت بتتزرج فيها وبتاكلها أنت وأهلك، وفي ذات الوقت يعني هي قربان إلى الله، فلنتذكر هذا الأمر جيدا. نعم شيخ،
0: بارك الله فيك شيخنا. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم الأضحية، شرع في بيان ما تكون منه الأضحية والأعمار، وفي بيان الأعمار المجزئة منها.
1: نعم.
0: فقال: من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة.
1: نعم، الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والماعز والبقر والإبل، وعندنا شروط لابد أن تكون بالغة السن، يعني ما تجيش تاخذ حوار ولا قعود تذبحه، وإن كان هو الحوار ولا القعود ولا غيره أغلى بعشرات المرات، أو ما نقولش أغلى بكثير من الخروف مثلا، لكن مع هذا ما يجزيش، لأن الخروف مثلا يجزئ فيه الجذع، وبالمقابل الأصل فيه من أنه ثني يعني أكمل عام، لكن جيف الإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة ولو بيوم، وبالنسبة للبقر أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا هو الثني من البقر. وفي الماعز أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو الشهر. وبالنسبة للضأن، وهذه حتين انتبهوا لها يا شيخ، الضأن الأصل فيه أنه هو الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأصل حتى في الضأن أنه نذبح الثني، والثني من الضأن كم؟ قالوا أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية ولو في بدايتها، هذا الأصل، هذا يجزي بلا خلاف. طيب، واللي أقل من ذلك قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واختلفوا في تحديد الجذع من الضأن، فعندنا قول بأنه 10 أشهر الجذع من الضأن، يعني لا تجزئ أقل من 10، والقول الآخر أنها 8 أشهر فيجزئ ما بلغ 8 ولا يجزئ ما كان أقل، وأقل الأقوال اللي هو 6 أشهر فلا يجزئ ما دونها. فأنت إذا كنت ميسورا وباستطاعتك أن تأخذ الثني من الضأن فلا تضحي بأقل منه، لأنك أنت بتدخل في مسألة ماذا؟ خلاف. نعم، الخلاف يعني على أشده في 6، الخلاف فيها كبير، الخلاف أقل في 8 أشهر ويقل الخلاف في 10 أشهر. وإذا أنت يعني ضحيت باثنين اللي هو كمل 1 سنة خلاص أنت خرجت من الخلاف، تجزئ بلا خلاف.
0: وهل شيخ نضع أن كالمعز يعني لازم يكون دخول بين في السنة الثانية؟
1: لا،
0: أو يكفي حتى الدخول بيوم يعني؟
1: بالنسبة للضأن ولو في بدايتها الدخول. نعم. المعز هي التي ينبغي أن يكون دخولا بينا.
0: نعم.
1: والضأن بالإضافة إلى أنه يعني الدخول هذا باش يبدأ تنيه، لكن احنا عندنا يجزئ حتى الجذع بالنسبة للضأن.
0: نعم.
1: لكن المعز لا يجزئ الجذع. نعم. بالنسبة للمعز. وقد أشار البشار رحمة الله عليه في نظمه إلى هذا وقال: وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وأربع وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. وقلنا راه بالنسبة للبقر يعني أكملت ثلاث سنين ودخلت ولو بيوم في السنة الرابعة، وهذه هي المسنة. يعني العجل ما يجزيش، العجل في البقر ما يجزيش. ونجول مثلا للإبل، والإبل طبعا عندنا بنت لبون، وعندنا أو بنت مخاض وبنت لبون، والحقة والجذع وكذا، التي تجزئ هي الثني. وأمتى يكسر سنونها أو أمتى يبدل هو بالنسبة للإبل؟ قالوا تبدل لما تكمل خمس سنين وتدخل في السادسة، فهذه هي التي تجزئ في الإبل. فالقعود الحوار غيره ما يجزيش في الإبل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية فقال: من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، فلا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها، وتحرى فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام.
1: نعم، بالنسبة للوقت يا شيخ، لا خلاف بين أهل العلم المالكية وغيرهم أنها لا تجزئ الأضحية قبل الصلاة وقبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع.
0: إن أول شيخنا،
1: إن أول ما نبدأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إن أول ما نبدأ مصر على نبدأ هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. فإذا الذبح قبل الصلاة وقبل الخطبتين هذه لا تجزي. طيب، وشرط عندنا في مذهبنا هو الإمام، وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، وينبغي أن ننتبه إليه وألا نخالف، لأنك أنت بتدير أضحية بتقدم شعيرة، ينبغي أن تكون يعني هذه الشعيرة صحيحة على مذهبنا وعلى على مذهب سائر أهل العلم. هي دائما قلنا العبادة عندما تريد أن تؤدي عبادة، حبذا لو استطعت أن تؤدي عبادة لا تكون باطلة على جميع مذهب أهل العلم فهو أولى وأبرأ للذمة. فعندنا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يعني زادوا على الاشتراط أن الذبح يعني يكون
0: بعد الصلاة،
1: بعد الصلاة وبعد الخطبتين أيضا يكون بعد ذبح الإمام. ومما استدلوا به على ذلك حديث بشير بن يسار أن أبا بردة رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم يعني بشير بن يسار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى، وهذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. فهذا مما استدلوا به، واستدلوا بأدلة أخرى. فالشاهد في الكلام ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، ولهذا سيأتينا يا شيخ في المندوبات قالوا يندب بل يتأكد الندب في حق الإمام، هي يندب في حق الجميع إبرازها للمصلى ونحرها في أو ذبحها في المصلى الأضحية، لكن يتأكد الندب في حق الإمام. قالوا لماذا؟ يعني حتى يتأكد الناس أن الإمام قد ذبح، فيرجعون إلى بيوتهم وهم مطمئنين أن الإمام ذبح فيذبحون. طيب، وإلا كان هو ما يبيش يستصحبها، وهذا قلنا مكروه في حق الإمام إنما يستصحبهاش لصعوبة الأمر أو كذا ولبعد مسافته وغيره، مثلا لم يستطع استصحابها أو إبرازها للمصلى ليذبحها هناك، فهذا يبين للناس يقول لهم مثلا تو الآن هي الساعة السابعة والنصف، يقول لهم أعطوني ساعة ساعة ونصف وأذبحوا عندكم لدن نكون أنا ذبحت في هذا الظرف هذا إن شاء الله. فهذا ينبغي التبين له. ولهذا يعني شوف انت طبعا هذا بداية الوقت، ويستمر الوقت يعني أول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد إلى غروب شمس آخر يوم، هذا الوقت كاملا، وسيأتي أفضله وكذا سنبينه في حينه عندما يذكره المصنف. لكن الآن الذي نريد أن ننبه إليه، هنا المصنف قال فلا تجزئ إن سبقه، يعني لو أن يذبحت قبل ما يذبح الإمام اللي خطب بينا وصلى بينا ما تجزئ، لا تجزئ به، قال إلا إذا لم يبرزها وتحرى، يعني إمامنا لم يبرز أضحيته إلى المصلى، فأنا تحريت رجعت للبيت واستنيت، قلت يلا نستنى ساعة حتى يكون الإمام في هذا الوقت يكون قد ذبح. لو تحريت وبعد ذلك بعد أن ذبحت تبين لي أنه لم يذبح أجزأتني، قالوا إلا إذا لم يبرزها للمصلى، يعني إمامي لم يبرزها للمصلى اللي خطب بينا وصلى بينا لم يبرزها، وأنا تحريت انتظرت قليلا أعطيتها ساعة ساعة ونصف وذبحت وبعدها تبين أنه لم يذبح فقد أجزأتني أضحيتي لأنه لم يبرزها وأنا تحريت لاثنينهما. وقال فإن توانى بلا عذر انتظر قدر الذبح، يعني لو هو الإمام تأخر ما ذبحش، يعني ننتظر قدر الذبح نعطيه ساعة أو شيء من هذا القبيل ونذبح ولا يضيرني حتى هو لم يذبح. قال وله فلقرب الزوال، وإن توانى تأخر عن الذبح ننتظر نستنوه لين يذبح، حصل له عذر ما مقدرش يذبح الإمام، قال حبذا مندوب مش واجب هنا، وإلا فالواجب انتظار قد انتظاره بقدر الذبح، والمندوب انتظاره إلى الزوال إلى قرب الزوال. قالوا لماذا إلى قرب الزوال؟ لو هو إلى قرب الزوال نقوله الساعة 12 ونصف وكذا وقاعد مدبحش الإمام لعذر ما، قالوا هني بندبحني، لماذا؟ قالوا حتى لا يفوت عني أفضلية الوقت، لأن عندنا أول اليوم من يعني بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر هذا أفضل وقت، عندنا ستة أوقات، والذي يليه من الزوال إلى الغروب، والذي يليه اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الزوال، وسنأتي على تفصيلها كلها الستة. لكن الآن الذي يهمنا قالوا لماذا يعني لا أنتظره بعد الزوال وهو معذور؟ قالوا لأنه يعني حتى لا أفوت أفضلية الوقت. قال ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، يعني إذا كان شخص في فلات من الأرض في البادية غيره
0: مكان
1: نائي بعيد، قالوا هذا يتحرى، والحمد لله مع وسائل التواصل الآن موجودة يعني باستطاعته أن ينظروا التوقيت والساعة وغيره يتحرى ذبح أقرب إمام له يعني بقربه في السكن وكذا فيذبح بعده. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفضل في الضحايا فقال والأفضل الضأن فالمعز فالبقر فالإبل والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسما والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: جميل، هنا يا شيخ تحدث عن الأفضل، مش لو قلنا احنا بهيمة الأنعام أربعة اللي هي ضأن ومعز وبقر وإبل، أيها أفضل؟ طبعا هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، وفي مذهبنا قالوا الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، وفي مذهبنا أيضا قالوا في الهدايا الأفضل البدنة، يعني الإبل أولا ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك المعز ثم الضأن، هذا الترتيب اللي هو عكس الترتيب الأضحية في الهدايا. وعند جمهور أهل العلم غير المالكية الترتيب الذي في الهدايا هو نفسه في الأفضلية هو نفسه في الأضحية. طيب لماذا نحن خالفنا هذا؟ قالوا دليلنا في ذلك أن المراعى في الأضحية هو طيب اللحم لا كثرته، في الهدي المراعى كثرة اللحم ليسد رمق أكثر ناس يعني وأطعم القانع والمعتر وكذا والبائس والفقير، فهذا المطلوب في الهدي، لكن المطلوب في الأضحية هو طيب اللحم. الأمر الآخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومقامه وهو في محل التشريع ما كان ليترك الأفضل إلى غيره، يقال لا قد لا يكون عنده، النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 بدنة يعني 100 من الإبل النحر هو منها ما يقارب 60 والباقي وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحرها وكذا، فهذا أمر معلوم. ولكن في الأضاحي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش أو بالضأن، فهذا دليل على أفضليته. أيضا كما جاء في كتب التفسير أن قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هو كان كبش، وقيل أنه كان من الجنة وكذا. المهم يعني هذا فدى الله به نبيه إسماعيل، لو كانت الناقة أفضل أو الإبل لقدمها ربنا عز وجل في أن يفدي بها نبيه، ولكن لما كانت الضأن أفضل لهذا قدمه. طبعا هم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، إلى نهاية الحديث. فقالوا لو كان الدليل على أفضلية الإبل وكذا بدأ بها، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. لكن كما ذكرنا قلنا هذا يعني في في في الهدايا وكذا نعم، لكن أما في الأضاحي فما ذكرناه من أدلة المالكية هي ترجح ما اختاروه في ذلك. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن.
1: نعم إذن من كل نوع من هذه الأنواع على ترتيبها، الضأن، الذكر في الضأن أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصي. وقد أشار البشار رحمة الله عليه إلى ذلك في نظمه بقوله أفضلها ضأن فماعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. فإذن مقدم الذكر على الأنثى في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، ومقدم الفحل على الخصي. ومسألة الفحل والخصي يعني مقطوع الخصيتين هذه حصلت لأن في الأعوام الماضية يستوردون من يعني من دولة السودان، وهم يعني يخصون في الخرفان اللي يجيبوا فيه من غادي، فتسأل الناس هل تجزئ هي ما فيهاش بس، لكن لما نشوف الأفضلية هل مقطوع الخصيتين أفضل أو غير مقطوعها أفضل، قالوا نشوفوا إن كان متماثلين في السمن وفي الحجم وكذا والوزن نقولوا الفحل أولى من الخصي، وإن كان غير متماثلين بأن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل. نعم وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله والذكر والفحل، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي. قال اللهم إلا إن لم يكن الخصي أسمن، يعني إن كان الخصي أسمن فهو أفضل من الفحل.
0: قال والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: نعم هذا من المندوبات أن يجمع المضحي في أضحيته يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. لو أكلها كلها وما تصدقش ما فيش بأس، هي مجزية، لكن هو فاته المندوب، فاته الأفضل، فاته الأجر. كذلك لو تصدق بها كلها فاته الأجر ولم يأكل منها شيء، فات بعض الأجر لأن لم يأكل منها، لأن يعني ربنا عز وجل قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأخرجه مالك ومسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أول الأمر، ثم بعد ذلك قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا، فقال فكلوها فكلوا وادخروا. فالشاهد في الكلام هنا على سبيل الندب، وعند علمائنا يعني وإن كان بعض أهل العلم حدد قال بالثلث مثلا هي نقول 30 كيلو يأكل 10 ويهدي 10 ويتصدق ب10، لكن عند علمائنا من غير حد، يعني مثلا هي قلنا 30 كيلو توزن أو كذا، لو أنت كليت 20 كيلو أهديت 5 وتصدقت ب5 حسن، أنت تكون تحصلت على المندوب في هذه الحالة. والصدقة تكون للفقير والمحتاج وكذا، والهدية هي تكون لقريب، يعني ما يفعله يعني عرف سائد في بعض المناطق عندنا الكتف مثلا تأخذه الزوجة يعني عندما تذهب إلى أهلها ترفعه معها وكذا، هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية. إذن حبذا أن تجمع من غير تحديد بين أكل وصدقة وهدية. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأفضل في الضحايا ذكر أفضل أيام الذبح فقال واليوم الأول فأول الثاني فأول الثالث فآخر الثاني.
1: نعم نقدر نقسمها يا شيخ إلى ستة يعني مراتب. هي المرتبة الأولى أفضل وقت هو بعد ذبح الإمام إلى الزوال،
0: إلى الظهر،
1: إلى الظهر يعني إلى أذان الظهر، هذا رقم واحد أفضل وقت. يليه من الظهر إلى الغروب في اليوم الأول قاعدين. الذي يليه المرتبة الثالثة من طلوع فجر اليوم الثاني إلى الزوال، إلى الظهر أيضا. المرتبة الرابعة وهنا اللي نبغى نركز عليها هي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. المرتبة الخامسة نرجع لليوم الثاني من أذان الظهر إلى الغروب. فأنا مثلا نبي نضحي وجي اليوم الثاني والآن أذن الظهر في اليوم الثاني، قالوا حبذا أنك تأخرها لبداية اليوم الثالث، فهو أفضل من اليوم الثاني، أفضل من آخر اليوم الثاني، فهمنا؟ فهذا هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة والأخيرة اللي هي من أذان الظهر اليوم الثالث إلى الغروب، وطبعا سيأتي في شروط الصحة لا تجزئ عندنا في الليل، لابد أن تكون في النهار ليذكر اسم الله في أيام معلومات، واليوم قالوا لا يشمل يعني الليل وإنما النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند الكلام على شروط صحة الأضحية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطها النهار بطلوع الفجر في غير الأول، وإسلام ذابحها، والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح، وإن أكثر من 7 إن قر

0: سبق وأن عندنا شرط آخر
1: اللي هو الصلاة والخطبة وذبح الإمام.
0: لغير الإمام. طب بالنسبة للإمام نفسه الصلاة والخطبة فقط، لكن بالنسبة للمأمومين الصلاة والخطبة، ويضاف إلى ذلك أيضا ذبح الإمام. نعم. والشرط الذي يليه هو إسلام ذابحها. طبعا ذبيحة الكتاب قلنا يعني يجوز أكلها، الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا إذا لم يكن ممن يستحل الميتة كما ذكرنا من شروط، وإذا لم يغب بها يعني ما غابش عنا قدام نذبحها. لكن في الأضحية ما تجزينيش كأضحية، أنا عندي أضحية ووكلت شخص يهودي أو نصراني بذبحها، قالوا يجوز لي أن أكلها لأن ذبيحة كتابي وجوز أكلها
1: شات لحم، يعني
0: شات لحم ليست أضحية، لا تجزين كأضحية، لأن هذه عبادة ينبغي، هو سيأتينا في المندوبات أنه يندب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن استطاع، وإلا فيوكل غيره لا بأس. لكن لما بتوكل غيرك حتى تجزئك هذه الأضحية لابد توكل مسلم، لا توكل غير مسلم. نعم. والشرط الذي يليه وهو السلامة من الشرك أو الشرك، يعني الاشتراك، السلامة من الاشتراك إلا في الأجر، قال قبل الذبح وإن أكثر من 7. طبعا هنا الاشتراك عندنا اشتراك في الأجر وعندنا اشتراك في الثمن. أما الاشتراك في الثمن فهو غير جائز في مذهبنا، وأجازه غير المالكية في البدنة وكذلك في البقرة. لا يجوز يكاد يكون باتفاق لا يجوز الاشتراك بالثمن في الضأن والمعز، يعني الاشتراك حتى عند من قال به قال بجوازه
1: في الإبل والبقر.
0: الإبل والبقر. نعم. نرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاشتراك في الأجر أو الإشراك في الأجر. أنا عندي أضحية وأردت أن أشرك معي غيري في الأجر، قالوا لا بأس تستطيع ذلك 7 أكثر أقل ما فيش بأس، لكن بشروط. قالوا لابد يكون قريب عنده قرابة لك بك، يعني هذا الذي ستشركه معك
1: يقرب لك،
0: يعني يقرب لك، يا إما يعني ابنك أبوك أمك يعني أخوك أختك غيره له قرابة، أو زوجة أو كذا. إذن القرابة النسبية أو المصاهرة وغيرها، إذن توجد قرابة. الشرط الثاني أنك أنت تكون تنفق عليه، سواء كان الإنفاق تنفق عليه إنفاق واجب عليك الإنفاق عليه، أو كان أنت متطوع بالإنفاق عليه، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يعني السكن في نفس الدار في نفس البيت، لا يكون هو في مكان آخر. وهذه الشروط يا شيخ حتى يصح أن تشرك معك غيرك في الأجر، يعني الإنسان تو الآن عندنا الأب ولي الأمر في البيت يذبح ويقول عن فلان وعن أهل بيته يدخلون معه، لأنه ينفق عليهم نفقة واجب، هذا أبناءه أو نفقة تطوع يعني، ويسكنون معه ويقربون له، فتجزئ تسقط يعني عن المشركين اللي شركهم معه، لا تسن في حق، لا يطالبون بها.
1: نعم. يعني تسقط السنية. نعم.
0: تسقط السنية ولا يطالبون بفعلها. فقط هنا نلاحظ حاجة يا شيخ أو ننبه إلى معلومة، وهي أن هذه الشروط تشترط، يعني السكن والقرابة والإنفاق وجوبا أو تطوعا، قالوا إذا أراد أن يدخلهم معه. أما إذا أراد أن يضحي عن أناس آخرين فقالوا لا يشترط هذه الشروط الثلاث، ولا يريد أن يدخل مع نفسه معهم، يضحي عن ناس
1: بيهدي للناس.
0: نعم. يعني لا هو بيدبح، يقول هذه عن فلان وعن فلان من الناس، أعلمهم لم يعلمهم، أعطاهم لم يعطهم. نتكلموا على الأجر،
1: احنا على
0: نتكلم على الأجر. فهو يصل. إذن هذه الشروط تشترط، الشروط الثلاثة اللي هي القرابة والسكن والإنفاق، إذا أردت أن أشركهم معي. أما إذا أردت أن أخصهم بأضحية فلا تشترط هذه الشروط. وهذا كله نتكلم عن ما يتعلق بالاشتراك في الأجر. حتى أما الاشتراك في الثمن لا يجزي عندنا،
1: حتى وإن كان المشركين يعني ما فيش صلة قرابة بيناتهم، يعني
0: إيه ما فيش بأس، لا ما فيش بأس، لا
1: وإن أكثر من 7 يعني
0: لا بأس في الأجر،
1: في الأجر.
0: إيه لا بأس. نعم. والاشتراك في الثمن
1: إلا يدخل نفسه معهم
0: في مشهور المذهب لا يجوز عندنا.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العيوب المانعة من الإجزاء فقال والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية وبكم وبخر وصمم
0: وبكم
1: وبكم هي صحيح وبكم وبخر وصمم

0: وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، هذه العيوب يا شيخ تو الآن المصنف ذكر لنا 18 عيبا من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على 4 عيوب فقط في حديث البراء بن عازب الذي خرجه مالك وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى في الأضاحي لما يجزيش في الأضاحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجزئ المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عرضها والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المريضة البين مرضها البشم، هذا هنا ذكر البشم، البشم يعتبر مرض. ومثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق بالقطيع البين ضلعها، يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق على القطيع فهذه ما تجزيش، من باب أولى كان هي يدها أو رجلها وغيرها مقطوعة من باب أولى. فلهذا يعني
0: الجرب حتى هو مرض يعني، والجنون مرض يعني.
1: نعم نعم، هو يعني هذه كلها إما مساوية لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هي أشد كما ذكر النبي ذكر العور، العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى أنها لا تجزي، وتكلموا مثلا على البكم والصمم هذه حواس أخرى مضروبة قياسا على حاسة البصر يعني. فلهذا نجد هذه العيوب لم تأتي من فراغ، وإنما هي بالقياس على العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مساوية لها، أو بعض العيوب هي أشد من العيوب التي صرح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما صرح صلى الله عليه وسلم بالعرجاء فقلنا مقطوعة الرجل من باب أولى، اللي هي ما فيهاش رجل، هذيك عرجاء يعني فيها رجل وتعرج عليها مكسورة أو كذا، فهي المقطوعة الرجل من باب أولى أنها لا تجزي. نعم.
0: طيب شيخنا بالنسبة لي يبس الضرع وذهاب ثلث الذنب ممكن توجيهها يعني؟
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، احنا من الأول يا شيخ فقط يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه العيوب، نبدأ من الأول.
0: قال العور.
1: نعم. العوراء، وطبعا هنا العور يعني قالوا ولو كان نور العين لم يذهب بالكلية، العوار معروف يعني ليس كالعمى، العمى ما فيش ما تفرزش ما تشوفش في شيء، لكن العوراء وإن كان باقي لكن طالما تخالفت عيونها مخالفات ويعني أو عين قاعدة تشوف بها والعين الأخرى ما تشوفش بها، فهنا العوراء كان هو عور يسير أو حول يسير في العين هذا ما يضرش، لكن إن كان كثيرا العور بأن عين مضروبة مرة واحدة مثلا
0: انطفأت
1: العين وعين أخرى قاعدة، هذه عوراء يعني بعين واحدة، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وفقد العيب الثاني فقد جزء غير الخصية، ذكرنا في الخصية أنه يجزي، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية هل هو أفضل من الفحل أو أقل من الفحل على حسب، إن كان أسمن من الفحل فهو أولى أفضل من الفحل وإلا فبعده، وعموما أسمن أقل هو يجزي، الخصي يجزي. وقالوا ما هنا نقص عضو من الأعضاء، لماذا لم يقيسوه مثلا على العرج وكذا وهذا وعلى قطع عضو من الأعضاء، لماذا قالوا هذا يجزي قطع الخصي؟ قالوا لأن في قطعها فائدة للحم وللسمن، وهذا أمر معروف يعني حتى المربين الذين يقومون بهذا من أجل السمن ومن أجل يعني أن يكون لحمه أفضل يعني. طيب قال وفقد جزء غير خصية، قلنا فقد جزء اللي هو مثلا يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا أذن مقطوعة ولا الذنب مقطوع ولا غيره، وستأتي تفصيلها، هذه قال هذه كلها لا تجزي. نعم.
0: وبكمين،
1: قال بالنسبة للبكم يعني اللي هي ما تصيحش مثلا، ما تصدرش في صوت نهائيا، تو فيها صوت ولكنها هادية وما تصيحش شيء آخر، لكن التي لا تستطيع أن تصيح لو حتى أرادت، فالبكماء هذه لا تجزئ في الأضحية. بعد قال وبخر وبكم وبخر، البخر هو نتن الفم لما تكون منتنة عندها رائحة منتنة، وهذا بناء على مرض فيها، فهذه لا تجزئ أضحية.
0: البخر. هو البخر دليل على المرض يعني. نعم. داخلي. نعم
1: نعم نعم. والصمم الصمم اللي هي ما تسمعش، وهذه حاسة من الحواس كما أن العوراء وكما أن العمياء ما تجزيش، كذلك اللي هي الصماء اللي هي ما تسمعش نهائيا، درت صوت ضربت جنبها درت كذا ما تسمعش، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وصمع، الصمع هو صغر الأذن اللي تبدأ أذنها سواء خلقة ولا غيرها صغيرة جدا، فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. قال وعجف، العجفاء هذه جاءت في الحديث نص على العجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا قيل لا مخ في عظامها، يعني حتى ترفعها تبدأ خفيفة وما فيهاش سمن ولا شيء، فهذه لا تجزئ في الأضحية اللي تبدأ رقيقة جدا يعني ضعيفة هلبة، هذه هي العجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله وبتر، المقصود بالبتراء هي التي لا ذنب لها، ذيل يعني ما فيهاش، سواء كان خلقتان وإلا مقطوع منها هذه لا تجزئ، هذه هي البتراء، سواء كان خلقة ما ما ما فيها لها لا ذنب لها أو لا ذيل لها أو قطع منها. وبالنسبة لكسر القرن وهذا يوجد بكثرة من جراء النطح وغيره، قال وكسر قرن يدمي، فعندنا اللي هي كسر قرنها خروف ولا نعجة ولا غيره ولا عنز ولا اللي هو جدي كسر قرنه ولكنه برأ ما عاش فيه دم يصب منه، هذا تجزي ما فيش باس، وإن كان الأفضل السلامة منه، لكن التي لا تجزي هو إذا كان الدم لا يزال يسيل، إذا كان الدم لا يزال يسيل من القرن فهذه لا تجزي. بعد ذلك قال ويبسي ضرع، طبعا المقصود مش إن ما فيهاش حليب طبعا أو ما فيهاش لبن، في بعض الأحيين يعني تكون حارز هي أو عشراء أو كذا ما يكونش فيها لبن، الشاء أو الناقة أو البقرة أو كذا، هذه تجزي، التي لا تجزي هي التي ضرعها فاسد لا ينتج اللبن. وبالنسبة عندنا احنا نقول الشقة مثلا اللي هي شق فيه حليب وشق لا، يعني احد شقي ضرعها سليم والاخر غير سليم، طالما يعني ترضع به ولدها ويمكن يصير يعني منه كذا بهذا الشق، هذه تجزي. قالوا التي لا تجزي هي التي لا تنتج اللبن أو الحليب، يعني تقول ناقة أو شاء أو عنز أو بقرة يابس ضرعها وفاسد ولا ينتج في اللبن، فهذه لا تجزي أضحية. نعم.
0: حتى هي قياسا على المريضة يعني أو نوع من أنواع المرض يعني.
1: مرض.
0: نعم. نوع من أنواع المرض يعني.
1: وبالتالي يعني أنا بنضحي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت بتقرب بها إلى الله عز وجل، تأخذ الحاجة الفاسدة، أنت لو في السوق وقالوا لك هذه ضرعة ما فاسد وضرع ما ما ما ما, ما تنتجش في لبن، تشتريها أنت مش هتشتريها، ولو اشتريت ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا به، إلا كانك أنت خديتها بثمن بخس. نعم. فأنت لما تجي في جانب قربان تتقرب به إلى الله تتقرب بشيء يعني فاسد مثل هذا، هذا لا ينبغي، فلهذا لا تجزئ يابسة الضرع في الأضحية. قال وذهابي ثلث ذنب، الذنب اللي هو الذيل، إن ذهب ثلثه فأكثر هذه لا تجزي، أقل من الثلث تجزي، هذا بخلاف كما سيأتي
0: نفس الشيخ رحنا نقول اللية يعني
1: إيه نعم في اللي يعبر فيها بالزايدة، بعض المناطق يقول لها زايدة وفي اللي يقول اللية وباللغة العربية الإلية، ولا الذيل بالنسبة ما تشوف للإبل والبقر ما تشوفش. نعم. أنت للضأن بس فهمت
0: نعم.
1: إيه نعم أو المعز كذلك، فنشوفه للذيل كم مسافته وكم يعني مقاسه
0: كم طوله يعني كم طوله.
1: نعم. إن كان الذي قطع منه أقل من الثلث هذه تجزي، الثلث فأكثر لا تجزئ أضحية. نعم.
0: قال وبين مرض،
1: نعم وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المريض البين مرضها، كان هو مجرد مرض يسير وهي قاعدة تأكل وتتحرك معاه وما فيش باس غيركي يعني خفف من نشاطها قليلا فهذه تجزي، لكن البين مرضها وكما سيأتي طبعا هنا هذا وبين مرض، قال وبين مرض والجرب وبشم وجنون وعرج، يعني هذه كلها كان هو مجرد جرب يسير تجزئ معها الأضحية، لكن يعني جرباء كلها ركبها الجرب وانت بتضحي بها ما تجزئكش أضحية، مريضة بين مرضها لا تجزئ أضحية، بشم البشم حيث هو درجات، في بشم يسير وكذا وفي بشم لين قادر معاش تتحرك ولا تقدر توقف وكذا، هذا ما يجزيش مع لا تجزئ معه أضحية.
0: شو المقصود بيشق البشم؟ هو
1: البشم اللي هي امتلأت المعدة، امتلاء المعدة من التخمة أو امتلاء المعدة من العشب ولا غيره، فهذا ولا مثلا مش واخده على الالف واخده على ترعى في الخضار هي او ترعى في تاكل في التبن والحاجات هذه ويجي يغيروا عليها يعطوها الفه ولا يكتروا لها خبزه ولا كذا، فهذه تنبشم،
0: تنتفخ البطن ما عادش تنفش.
1: ايه نعم، ايه تنتفخ البطن وكذا، وهو مرض يعني، هذا يؤدي حتى الى الموت والتسمم وكذا ان لم يتدارك بالعلاج او يتدارك بالموس. فانت بتجي هي خلاص مبشومه ومنتهيه وبتجي بتقول هذه اضحيه. فلهذا هنا نصيحه يعني لمن انت لما بتاخذ اضحيه يوم ولا يومين انتبه شن تعطيها، واسأل شن كانوا يأكلوا فيها وقداش المقدار اللي يأكلوا فيها حتى ما تنبشمش منك. وكم من واحد هذا يعني أشخاص أقارب وكذا صارت لهم من هذا الموضوع هذا، انت هي ليلة وفرق صبح ولا ليلتين ولا غيره يومين عندك وينبشم منك ويموت وكذا، ولا معاش يجزيك أضحية. فلهذا ينتبه لهذا الأمر ويسأل عنه أهل الاختصاص في هذا. مرة تتمشيها حتى بالتبن أو بالقضب والحاجات اللي هي ما تديرش البشم، لكن تعطيها علفة ولا خبزة ولا غيره تمشم يعني الشاة، وبعتالي لا تجزيك، أو مرات تموت بكل معاش تلحق عليه. يسلم الله طبعا الأمر ويحفظ الله. قال وبشم وجنون وعرج، طبعا هذه كلها بين، غير البين مجزي، كان عرج يسير جنون يسير. الجنون اللي هي ما تميزش، وهذا مرض يعرفه الناس في سواء في الضأن ولا في المعز ولا في غيره، يعني اللي تبدأ مجنون معاش تميز حتى المشي في الاتجاه أو كذا، هذه يسمى جنون. كان هو جنون يسير تجزئ معه أضحية، جنون كثير لا تجزئ معه أضحية.
0: قال وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر.
1: نعم، لو فقد سن واحد معاش ندوروه، سواء حصل الضربة ولا نطحة ولا غيره انكسرت سن من سنونها تجزئ ما فيش بأس، ولا لأجل إثغار يعني اللي تبدل، هذه تبدل تبدأ ثنية ورباع وغيره وسداس، يعني تبدل تطيح في الأسنان اللبنية وتدير في أسنان أخرى
0: دائما.
1: إيه نعم، قالوا هذا للإثغار أو لكبر سن، كان هي كبيرة لما تكبر بعد ما تبدأ جامعة تبدأ تطيح في سنونها، بتكبر شوية بتبدأ حاكة ومش عارف إيش، والمهم تبدأ تطيح في السنون. كذلك إذا كانت كبيرة لكبر في السن وبدت تطيح في سنونها يعني بعد ما جمعت، طبعا عندنا في البداية تطلع السنين اللي هي ثني وبعدها رباع وبعدها سداس وبعدها جامع، تطلع سنونها كل، وبعد يعني تكبر في السن تبدأ تطيح في السنون. فهذه اللي هي تبدأ تطيح في سنون حتى هو ما حتى طيحت سن سنين أكثر تجزئ في الأضحية. ما أنا أي هي أو أي الأضاحي التي لا تجزئ إذا كان انكسر منها السنان فأكثر، قلنا إحنا السن معاش ندوروه نسأله عليه علاش، لو سن واحدة تجزئ أضحية، لو سنان فأكثر بنقوله علاش طاحوا السنان هذا، كان لإثغار يعني تبديل السنون ما فيش بس
0: مجزئة
1: مجزئة، إن كان السنان فأكثر من أجل كبر في سن كونها كبيرة مطيحة سنونها ما فيش بأس، لكن كان هي محصلة نطحة ولا ضربة ولا غيره طاحوا منها السنان فأكثر فهذه لا
0: لمرض ولا شيء
1: لا تجزئ أضحية. نعم،
0: قال وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، لاحظ الذنب يا شيخ أو الديل، قلنا الثلث إذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر ما تجزيش، لكن الـ الأذن ليست مثلها، قال أكثر من الثلث، يعني إذا كانت مقطوعة الثلث الأذن أو مشقوقة ثلث الأذن فأقل تجزي، أكثر من الثلث هو اللي يجزي، هو الذي لا يجزي، وهذا فرق بين الديل أو الذنب وبين الأذن. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شني يدخلك فيه، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة توا من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش هذا الرجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس انت سؤالك، ولا عندك سؤال؟ عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني اكثر واكثر.
0: عندك ابناء منه انت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش ابناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا استاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر، حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا. ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، رأى ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي إن
1: شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه بيدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معاه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شيء.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب، لأن هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر، وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو للمرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن نحن بنخاطب المرأة هذه، وفيه ممكن يسمعوا فينا منه هو من يشبه القضية هذه اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تبعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال، مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
0: نعم،
2: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش، ما علاش تضحي، ما علاش أبناء، والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجيه لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال المرأة المسلمة، قالت لها تبي نتزوجه ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنين نقول لها كذلك أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة، إذا كان استقام بها هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة. أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلبي من الفراق، يمشي كل حد لحالة، أسلم لها على دينها، مخافت أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي بنقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش من اللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان يعني أدرك معاصي أدرك مشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم هو. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العالم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء برجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رأوا ما لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك، صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يصام عش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معها بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بدهم يتكلموا بالملائكة عزة قبل، حاجة بسيطة، لأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين بينكم. هيك لما يتوب توبة نصوح، قول لو جبت العيد وجبت كذا وجبت كذا، خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على الموقف في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه بيحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت،

0: لك ما شاء الله كتار الأرض يجي الأرض أم لا بتبت قداش مليون وثلاث مية يهدي بيه لا لا ما يمس لا لا لا ما زال عند أمر ما زال كلام إيش مالك لما ربي أعطاك قرتن في مالك ليش ما تصرفش أولادك وبناتك لأنهم ثلاثة الأتلاف والله ما هم نافعينك والله لدني تخاف من المحاكم يسبوه ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدي لك الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر كل شيء أبا بكر ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا لكن ما فيش مرة يلهم ربك يدير وصية يدير صدقة جارية يدير كذا لأن الإيجار هلبة حنون كده أجرة تلتلاف هلبة تلتلاف للفقراء والجار بكي هلبة نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تلتلاف هلون اللي ينفعوك ما عندكم ينفد وما عند الله باق لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هذا لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة أن يشعر بالندم على ما فات على ما فرط منه في جنب الله على تضييعه لفرائض الله على أكله لحقوق الناس على يبدأ حاسب نفسه هذا هو أول التوبة لذلك قال العلماء الندم توبة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط في ثلاثة أركان معه لكن المهم عرفة كذلك المهم من التوبة الندم لبداك ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها هذا الندم يأتي من صحوة من يقظة إما أن تكون بكلمة أو بموعدة تسمعها من الخطيب من الوعظ من خاتم الشارع تسمع منها موعظة كانك أنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك بالطريق المستقيم لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسعين فاصلة تسعة FM،
0: دار الإفتاء الليبية.

0: برنامج فتوى. برنامج فتوى. برنامج فتوى. نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تسعين فاصلة تسعة FM
0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان يعني أدرك معاصي أدرك، لا، لابد عزم تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العالم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لم ينكر على بعض منهم، يقول لهم نو بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع معاش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم بس فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بيتكلموا بالملايين معزة قبل حاجة بسيطة بأشياء كبيرة.

0: كثيرة فعلا تغري النفس.
1: توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم. لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لكم. هيك لما يتوب التوبة نصح، قول لو جبت العيد وجبت كذا وجبت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله دم. هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة. حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت؟ ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس والله، شددت على الوقف العزب في الشك ما تنفع، ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة. مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك ما عادش نجم تصرف إلا التلت. وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير 4 ملايين، التلت قداش 1,300,000 يا ابني، لا لا ما يمكن، لا لا لا ما زال عند عامر وما زال كذا. ايش مالك لما ربي أعطاك التلت في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك أنهم 3 الأتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كنش أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يوجهه. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهى ما ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حلول كدش مجرى 3,000 هلبة 3,000 للفقراء والشعب هكي هلبة. نعم هل بيكون يدخلوا عليه 3,000؟ هل من اللي ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في 3 أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لابد. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها هذا الندم، يأتي من صحوة من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب من الوعظ من خاتم الشارع، تسمع منها موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك بالطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا ياخذ الموعظة.

0: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم. هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين، حفظ ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم يعني الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم. وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف. سمحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان الجي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان جت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما جت معه سلاح رجل المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، يكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في الدوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس. هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن، يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر يعني خلينا من نقول الآن وضع بلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل يعني، وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط وهناك يعني حقيقة يعني، وما شهدنا إلا بما علمنا يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد أنه وضع جيد يعني في العموم، تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضيق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودير بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية، إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات يعني، وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم يعني، وهؤلاء ما هم من هم تعرض للموت، ومن تعرض للقتل، ومن تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور كذلك يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش يعني. الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن، هذه النصيحة لإخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه، هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 انفار من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين، والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة، يعني انتبهوا لها يعني، بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك، شوف الوراقي، فحص التأمين الكذا إلى آخره، هذا واجبة من ناحية، لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور، يبدأ طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني، تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كمن دير بوابة مثلا، خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع، وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد، احنا كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر يعني. الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما اشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا، تدخل الطمأنينة في نفسي، مش العكس، خالية الدنيا خالية، ما تعرف ان يصير انسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم، كل من قام يعني بواجبه له الشكر، وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا، يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا، الناس يعني كم في حالة ناس ماتت في سبيل الله، نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن، وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر هي 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
1: مضطرين، يعني
3: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم، ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله، كان فيه زواج محارم بش الدين بش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول: ما حكم الشرع في ذلك؟ نستقبل الاتصال أولا.
2: السلام
0: من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح. أيوة، إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها، الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال، أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
2: السلام عليكم، في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك، الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم، تفضل يا أخ صالح.
2: هذا وقت نباه ولاستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة. وقالوا نرتايب يزيدها من الأستاذ عبد الحميد البي 500، قالك لا ميزانية وفلاس وواحد ما اللي يأخذ 16,000 في البرلمان شو تقول عليهم؟ أنا سحب 8 يا شيخ، لو بتدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، أنا درجتي قريب 12 ولا 13، حرام 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم أبوك
0: إن شاء الله بإذن الله يا أخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيد الأستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالأفلاس الدولة ما البرلمان اللي ياخذوا 16,000 شو تقول عليهم؟ أنا 908 صغار يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكت من جهة
0: إن شاء الله،
2: نروح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدولة وخرجت أجيال. هذا
0: يا أخ صالح احنا ديما نتكلموا، لكن حنتكلموا عن موضوع ثاني بإذن الله. أمة الله من بنغازي.
3: ألو.
0: أيوة نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
0: تفضلي.
3: السؤال الأول، نسأل علي $2,000 بتاعت المصدر شو الحكم تاعهم يعني؟ والسؤال الثاني، صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني، بعد نقرأ الصورة ونقرأ فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافلة في الفرض؟ في النافلة
3: في النافلة ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ، حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
0: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني، معلش الصلاة
0: الثاني هذا الرابع،
3: معلش يعني الرابع، معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله،
3: بارك الله فيك جزاك الله عنك الخير
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول يا شيخ زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه نقاش حاد وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف، الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف أو إذا طلب منه أن يحلف فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة للانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف وسفيه ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة، المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الأفاضل كلكم إن شاء الله، ربي إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة تطلع مطلقة تخش مطلقة تشرب مية مطلقة تمشي كذا، مش عارف شنو يعني شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ إحنا لو كان مع لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه، يعني بأبسط حاجة يعني تطلع طول طلقة تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي لابد بتحقق غايتها، فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني تقول احنا زين تقول مسكة يعني يحلق كل شيء بالطلاق كل شيء بالطلاق يمشي بالطلاق يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني من المجتمع. صحيح. بشرى شيخ والله حسب الإخوة اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين إن إن إن الجماعة الضمان شهر 7 هتبدأ زيادة بإذن الله، هذه حسب العهدة على الراوي والراجل وقت منه إنه قال بإذن الله شهر 7 حيزيد جماعة الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
0: بخير. بارك الله فيك يا أخ محمد، إياكم إن شاء الله. إذن هذا أيضا سائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب يعني ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا يعني نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية ما فيش باس، نقولوا لازم مثلا الجرام الذهب ب1000 ولا إن شاء الله ب10 ولا ب10000 ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف، يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقول لي ب6000 نعطيه 6000 وناخذ الخاتم. لقيت المبلغ ناقص، نقول له اعطيني المبلغ متاعي وغدوة ان شاء الله نجيك انا قاعد الخاتم كما هذا لغلب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه 6000 وناخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخذ منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه 6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم. مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن ما زال في شرط آخر، أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ نبي نسألك، أنا من فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حد أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي، فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
5: ايوه.
0: بعدين
5: لما حب انه يرجعني ما صارش، فقعدت تطوني لي على بنت 12 سنه.
0: انت على
5: دمت رجع ولا طلق؟
0: غير اصبري، هو انت طلقك وبعدين ما رجعكش، ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا، في طلاق، حصل طلاق. قال
0: حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
5: ايوه ما رجعش، جاني بيرجع ما صارش،
0: معناها ما فيش على دمته خلاص.
5: أيوة، أنا كولي 11-12 سنة. جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
0: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
5: أيوة درتها في المحكمة، ما حصلش، جات لي المحكمة رفضتها المحكمة.
0: ما عندكش إثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش. قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما خدتش بشهودي.
0: خلاص مدام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شن صار.
5: لا أنا شيخ باه، لا مين بي نسرك حاجة،
0: ما تسألنيش في القضية هذه.
5: الله هو الأعمار بإيد الله، لو أنه هو توفى أنجي نضبط عليه. مين
0: ما تسنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيتي المحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة، لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
5: ما باش يجي هو المحكمة، ما مشاش
0: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
5: الأمر ما باش يجي
0: خلاص. أنا مش شغلنا هذا، إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة، ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ مفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى، إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة معاه الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري تفضل.
6: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
6: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما هي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق يعتبر حرام قاعد معي؟ ما انا عرفت
0: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
6: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظش، وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني وتعيط هي، نتكلم هي نعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام وتتبع مش عارف سنين.
0: واضح ان شاء الله تسمع للتعليق يا اخ نوري
6: وانت طيب.
0: الاخت كريمة من طرابلس.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك تفضلي.
7: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها نفس الضلفتة، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشي من الصبح دي مروحة متاع الواحد اثنين، يعني شغلة مجان.
0: ايه.
7: فلقيتها مدرسة واحدة مدرستها، لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
0: في المدرسة يعني.
7: في المدرسة، لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
7: فقالت التليفوني كان مسكر، لما جيت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري، حتى ضلفتها إنه حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بأن نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
7: ماشي شكرا بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد؟ ولا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات 10، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء، أمتى 61 يوم خلاص نقول لها، يعني بعد 60 معاش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد الشهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكم حكم البول يعني تستنجي منه وتتوضى وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم. فإذا ثبت ذلك خلاص احنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء. لكن الأقل لا حد لأقل، بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله يعني أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليتش تولية 10 أيام وما ينزل مني شيء. هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقولها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار، وصغارهم هضم الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم. فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس، بل أصلا طبيا و يعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات.

يديروا لا شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شنو يقولوا له، تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ال 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين، قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات، وإحنا كيف بنواجهها؟ يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار، الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة، وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق، يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا لي حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين، ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا، يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين، والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا اجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه، ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن كلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، 2000 دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية، وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة، إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة، اللي مشى صلىها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلىهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله، قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب، بس لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى

مسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش باس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود، يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يذن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبل هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا، يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث، فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول والله هذه ثلاثة معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى، هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق، هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى زي ما قال الأخ محمد.
الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقولك والله مش قصدي يقولها كان ولدك خش أنت طالق وبعدين يقول أنا مش قصدي كيف مش قصدي يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية معناها معاش تحز بكل كل واحد يدعي أن منواش اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية معاش نعدل على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك لأن عندهم اليمين مش طلاق فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس ومش يسأل شيخ تاني والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف فلذلك لابد أن يعرف لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني مدارها على الأعراف لابد أن تعرف عرف البلد لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش ولا كفر على يمينك هذا طلاق خلاص فينبغي التنبه لهذا الأخ محمد يبشر في الأخ صالح قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان والحقيقة لما نشوف أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا وبعدين نجو لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه ما يليقش هذا الأمر ومتعين السلك القضائي والرقابة وال 15 وال 17000 وتجيلي أعضاء يعني تجيلي المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه أنا ما قلتش أن توحد المرتبات لا لكن يكون فيه تقارب نوعا ما ما يصحش واحد 900 وواحد 26000 هذا ما ينبغيش الأخت حواء من طرابلس دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء علاش حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء لأن القضاء بيقول لك هات البينات أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق ما طلقتش وبالتالي أنت دعواك مردودة كان ما عندكش كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك هذا والله بيشهدوا لك لا ما يمشيش فلذلك كان ما عندكش بينة كان عندك بينة راه المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق ما دام أنت مشيت للمحكمة معاش تسألي المفتي كملي الأمر عنده المحكمة الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني لا يا أخ نوري ما طلقتش منك ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك فهي باقية على ذمتك قاعدة زوجة ليك لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج ربما يكون سحر فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية مش الدجالين تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل يحبذ أن يكون ماء مطر كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية وزيت الزيتون وعسل السدر السدر ليه تأثير على الجان ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه الزيت تدهن به أنت وزوجتك والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها ما يصحش هذا الأمر حرام عليها فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك جيب مشايخ طبعا ما تسكتش على هذا الأمر شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك
الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام. لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس، يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بنك، يعني عنده مثلا باور بنك بيشحنه. الباور بنك نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم. فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها، يعني انت مشيت لضيف بتشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متى بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم، وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: مدارك.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اللي صار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد أنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
2: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
3: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومتلت، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور. وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور، وعدم احترام رجال المرور يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
4: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، تخيل معي أنك تقف على قمة الجبل، خلفك سنة كاملة من المحطات والمشاعر والأيام، وأمامك أفق جديد لم تطأه قدم بعد. هذا ما يصنعه ذو الحجة، لا يأتي كغيره من الشهور التي تمر كما تمر الرياح دافئة أو باردة، ثم ترحل دون أن تترك أثرا، بل يقبل على القلوب إقبال الحاج إلى بيت الله ملبيا خاشعا مثقلا بالرجاء. هو ختام العام الهجري، لكنه ليس نهاية باردة، بل ذروة مشتعلة بالمعاني، كأن الزمن كله جمع زاده طوال 12 شهرا ثم وضعه كله في هذه الأيام المباركة. وإن كنت تتساءل لماذا يختلف هذا الشهر عن سواه، فلأن الله ذاته أقسم به حين قال: والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا وكان عظيما. ولكن دعونا نعرف شيئا، لماذا سمي ذو الحجة؟ قبل الإسلام كانت القبائل العربية تعرف لهذا الشهر مكانة خاصة، كانوا يحجون فيه إلى مكة المكرمة، وإن شابت حجتهم الأصنام والأهواء، فسمي الشهر باسم الفعل الأعظم الذي يحدث فيه الحج. فلما جاء الإسلام لم يمحو الاسم بل نقاه، وجعل منه عنوانا لعبادة خالصة لله وحده، عبادة لا تعرف في تاريخ البشرية بهذا الحجم والعمق والاتساع. وصار شهر ذي الحجة لا يعرف بشيء آخر، لا بحرب ولا بحدث سياسي ولا بموسم تجاري، بل يعرف بالله وبالبيت وبالتلبية. وأعتقد أنكم تعرفون أعظم الأحداث التي حدثت في هذا الشهر، ولكننا سنأخذها على التوالي. فالحدث الأول حجة الوداع، حين أتم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، كان ذلك في العام العاشر من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم في داخله أن الأجل اقترب، وأن الرحلة في هذه الدنيا تقترب من نهايتها، فأذن في الناس بالحج، فخرج معه ما قيل أنه تجاوز 100,000 صحابي، وقيل أكثر، موكب لم يشهد التاريخ له مثيلا، لا في ضخامته ولا في روحانيته ولا في معناه. كانوا يمشون نحو لحظة ستحمل وداع نبي أحبوه أكثر من أنفسهم. ففي التاسع من ذي الحجة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة في عرفات، والسماء فوقه صافية، والجموع حوله تتنفس بصوت واحد. فهناك ألقى خطبته الخالدة التي حفظها التاريخ بكل حرف فيها، لم تكن خطبة سياسية ولا عسكرية ولا بروتوكولية، بل كانت وصية أب مودع يخشى على أبنائه بعده. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. كل جملة كانت تبنى بها أمة، وكل وصية كانت ترسم بها حضارة. وفي ذلك اليوم نزل الوحي بآية ليست كغيرها، آية لم تأمر بشيء ولم تنهى عن شيء، لكنها قالت ما يجعل القلب يرتجف. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فسأله الناس: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. فهم عمر بعقله الحاد ما وراء الآية: إذا اكتمل الدين فقد اقترب رحيل حامل الدين.
وكان ذو الحجة شاهدا على لحظة لم تتكرر في التاريخ، لحظة اكتمال الرسالة وبداية الوداع. ولكن ماذا يعني لنا هذا اليوم؟ حجة الوداع ليست مجرد حدث تاريخي يحفظ للمعلومة، بل هي مرآة تقف أمامها كل أمة في كل عصر وتسأل: هل نحن متمسكون بما أوصى به صلى الله عليه وسلم؟ هل الدماء محترمة؟ هل الأعراض مصونة؟ هل الكتاب متبع؟ فإن كان الجواب لا، فنحن أمام تحد ليس عسكريا ولا سياسيا، بل تحد داخلي في مدى صدقنا مع وصية نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنذهب إلى الحدث الثاني، يوم عرفة، يوم يغار منه كل يوم آخر، التاسع من ذي الحجة. لو كانت الأيام تتكلم لصمتت حين يمر يوم عرفة، لأنه ليس يوما عاديا في سجل الزمن، بل هو أعظم يوم تشرق فيه الشمس على هذه الأرض. ولكن ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ في ذلك اليوم يقف الحجاج على صعيد عرفات بلباس أبيض متشابه، لا فرق فيه بين ملك وفقير، ولا بين عالم وجاهل، ولا بين شرقي وغربي، كلهم بقلوب خافقة ودموع على الخدود وأيد مرفوعة نحو السماء: لبيك اللهم لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم يباهي الله بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. يوم عرفة ليس للحاج وحده، وهنا يفتح الله بابا لمن لم يستطع الحج، وهو صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم واحد يكفر سنتين. كان الله يقول: لا أريد أن يبقى أحد خارج هذه الرحمة. ولكن ما هو الدعاء المخصوص بيوم عرفة؟ أو أفضل دعاء يقال في يوم عرفة؟ لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كأنه يذكرنا أن قمة التوحيد هي قمة العبادة. ولكن فلنأتي الآن إلى حدث نراه عاديا، وهو عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة. يستيقظ المسلمون على صوت التكبير، صوت يملأ الفضاء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لكن لماذا العيد في هذا اليوم بالتحديد؟ لماذا يذبح المسلمون؟ الجواب في قصة ليست عادية، بل هي واحدة من أعظم قصص التسليم في تاريخ البشرية. سأحكي لكم مختصر هذه القصة. إبراهيم عليه السلام الخليل الذي جاب الأرض طولا وعرضا في طاعة الله، رجل ابتلي طوال عمره، في كل مرة كان يخرج من الابتلاء أكثر إشراقا. تزوج وطال انتظاره للولد، ثم جاءه إسماعيل على كبر بعد عمر طويل من الدعاء والانتظار. وحين كبر إسماعيل وأصبح يمشي معه، رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه. رؤيا الأنبياء حق، فكانت أمرا إلهيا لا مجرد حكم. وهنا يأتي الحوار الذي يبكي القلوب. ذهب إبراهيم إلى ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. والأعجب من سؤال الأب جواب الابن، لم يأخذ وقتا للتفكير، بل أجاب بسرعة ويقين: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. توقف عند هذه الكلمات، ابن في ريعان شبابه يعلم أن أباه سيذبحه، ولا يقول أرجوك لا، ولا يقول انتظر نستشير، بل يقول افعل ما تؤمر وستجدني صابرة. أي تربية هذه؟ وأي قلب يحمل هذا اليقين؟ ولكن ماذا عن اللحظة التي تدخل فيها القدر؟ مضى الأب وابنه
أحدهما يحمل السكين والآخر يحمل الطمأنينة. وحين وضع إبراهيم جبهة ابنه على الأرض واستعد للذبح، نادى المنادي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفودي إسماعيل بكبش عظيم من الجنة. ما الذي يعنيه هذا؟ الحكمة أعمق مما تحتمله الكلمات. إبراهيم لم يؤمر بالقتل الحقيقي، بل أمر بالاختبار الحقيقي. هل أنت مستعد أن تقدم ما تحبه لله؟ هل ولدك أعز عليك من ربك؟ وحين ثبت إبراهيم وثبت إسماعيل جاء الفداء. قال الله تعالى ما يكشف الحقيقة.

0: منكم.
1: ليست الأضحية في الشاة أو البقرة، الأضحية الحقيقية هي كسر النفس أمام الله والقول سمعنا وأطعنا. فلنتحدث الآن عن نهاية هذا العام، نهاية العام الهجري. ذو الحجة ليس فقط شهر الحج والأضحية، بل هو ختام العام الهجري كله، آخر فصل في كتاب كتبته بنفسك طوال 12 شهرا. لماذا يختم العام بهذا الشهر تحديدا؟ كأن الله أراد أن يذكرك قبل أن تطوي الصفحة. لا تغلق الكتاب حتى تراجع، ولا تبدأ الجديد وأنت تحمل ثقل القديم دون أن تضعه عند باب التوبة. العام الهجري لا يفتح بالسهر والألعاب النارية، ولا يختم بالاحتفالات الفارغة، بل يفتح بذكرى هجرة، والهجرة تعني ترك ما يؤذي، ويختم بالحج والأضحى اللذين جوهرهما التسليم والتقوى. ولكن هناك بعض الأسئلة قبل أن تدخل العام الجديد. قف مع نفسك بصدق. الصلاة، هل اقتربت منها هذا العام أم ابتعدت؟ القرآن، هل فتحت لتتدبر أم فتحت لتختتم العدد فقط؟ الذنوب، هل تبت منها أم لازلت تؤجل؟ هذه الأسئلة ليست للإحباط، بل هي مفاتيح. من أجاب عنها بصدق عرف من أين يبدأ. وفي نهاية هذا البرنامج، وفي نهاية هذه الحلقة، اللهم كما أكملت لنا الدين في هذا الشهر، فاجعلنا ممن يحمله بصدق ويبلغه بأمانة. اللهم كما جمعت الحجيج على صعيد واحد، اجمع قلوب أمتنا على كلمة التوحيد. اللهم إن كنا لم نحج إلى بيتك فلا تحرم قلوبنا من الشوق إليه، واكتب لنا حجا مبرورا في أعمارنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا نسألك في خاتمة هذا العام أن تختتمه لنا بمغفرتك، وتفتح لنا العام الجديد برحمتك. اللهم انصر أمتنا في كل بقعة تظلم فيها، وارفع عنها الغم، وأعد إليها عزها الضائع. سؤال أخير قبل أن نودع، وهنا نصل إلى ختام الرحلة في هذا الشهر العظيم. مررنا بحجة الوداع، وسمعنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووقفنا مع يوم عرفة، وشعرنا بثقل رحمة الله وسعتها، وعشنا مع إبراهيم وإسماعيل، وتعلمنا معنى التسليم الحقيقي، وتوقفنا أمام مرآة نهاية العام، وسألنا أنفسنا. لكن السؤال الأهم ليس ما مررنا به، بل ما أخذنا معنا. وإلى لقاء قادم إن كتب الله لنا لقاء في رحلة أخرى من عبق التاريخ الهجري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول: هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقولوا عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه مسألة التفريق بينهما، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ، تقول أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل، لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية، والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله إنوش حد. هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا، أو لديه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ماهوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لا أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الامر. ولا واحد مزور شهاده صيدليه ويصرف الدواء للناس ويقول انا تعلمت برا وغيره، فالامر يختلف حقيقه من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الاعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قلوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
7: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل نتذكر علي من هو اللي بيبني دين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعه ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
5: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو انت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معاك، وهذا امر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من اكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم.
8: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للامانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
9: حتى أجنبية،
8: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، الجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تأخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
9: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.

0: وهو ثمن بخس، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: أمين يا رب.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم مازال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجوداً

0: ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه. أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عند طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
2: هذا من الجائز، ما فيش باس، هي غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد له باهي، والأمر في ذي البائع هني.
1: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
2: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه الله، هذا طيب، ما جابه الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه. نعم، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
3: ما حكم لبس الإكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونها البلوزة وإلا غيرها، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبسوا فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة لابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
0: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع وانت مفروض كان الاولى بك ان تسال تقول ما حكم الاراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في احكام مسبقه وبعدين تريد ان توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، راهو املاكنا غير صحيحه وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائله ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله انت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل إنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: والرابع من الشروط أن يكون معيناً، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا نعم فهذا قابل للتعيين السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة
10: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد
11: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي إذا ما هذه بيشرتات لبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا للمصرف والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
1: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذي منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
0: صحيح
1: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود
0: فعلا.
1: بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي، خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
0: من سنوات،
1: هذا سنين.
0: أيوة.
1: سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح يتعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
0: تربية بالقدوة يعني
1: قدوة. نعم هذه بنت وين تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
0: أيوة.
1: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
0: وهو أبرد دمته أمام الله
1: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه، وفي وهذا اللي ننصحه به.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم، ونرحب بكم في برنامج فتوى. ومن أراد أن يتواصل على هذا البرنامج فعليه أن يتصل بهذه الأرقام 092-092-15-092-092-16-0. يعاد لهذه الأرقام 092-092-15-092-092-16-0. ويمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. الأخ حسين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله يبارك فيكم. الحمد لله. الحمد لله، تفضلوا.
2: الشيخ أنا عندي سؤال.
1: إيه.
2: بدي تحية المغرب قبل صلاة المغرب. ألو.
1: نعم. باهي، حاضر.
2: وعندي نقضي في الصلاة كل زي ما تقول الظهر، صلي معها الظهرين والعصرين، هيك ما يكلمون ولا شيء.
1: باهي
2: تمام.
1: باهي، حاضر. أخ محمد.
3: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: بارك الله فيكم، هذا البرنامج طيب.
1: اي والله، اي والله، تفضلوا.
3: شيخنا عندي سؤالين، بارك الله فيك.
1: نعم.
3: السؤال الاول يا شيخ، استعمال السبحة في في في في الاذكار.
1: باهي.
3: السؤال الثاني. معذره شيخنا.
1: واضح واضح.
3: السؤال الثاني بارك الله فيك شيخ. يعني دائما أتبع في أمور الفقه وكذا، دائما حتى لما نبي نبحث عن مسألة أو شيء نبحث عليها في المذهب المالكي.
1: نعم.
3: فالأخذ برأي المذهب المالكي حتى في الصلاة، يعني إن هي في البيوت في المساجد سنة، فأخذ بالكلام هذا، يعني نصلي في بيتي ولما تجيب الطريق نصلي في المسجد وصلاة. يعلم الله أنه مش تتبع للرخص أو شيء، يعني في فقهياتي كلها متبع في المذهب المالكي، هل في هذا شيء أو لا؟
1: ما هي

0: الأخ مسعود.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: من حالك اليوم بهي؟
0: الله يبارك فيكم، الحمد لله.
1: هل يجوز لي أبو البنت أن يوكل خالها ولا جدها في عقد القران؟
0: باهي.
1: ألو.
0: باهي، حاضر. نعم،
1: واضح سؤالي؟
0: واضح واضح،
1: بارك الله فيك.
0: الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله يبارك فيك.
2: عندي مثلا شيخ خالص مع صديق خدتي شركة، أعطيه مبلغ قدر 50,000 زكي، وأنا أساس مشارك معه في المحل، لكن متفاهمين على ربح بس يا شيخ، مش متفاهمين على أكثر.
0: باهي باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ صلاح الدين. الأخ صلاح الدين. نعم. الأخ سعد، تفضل. الأخ سعد. الأخ سعد موجود معنا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الدعم طيب، هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
3: سؤالي الشيخ عن الصلاة، فاتتني الصلاة أوقات صلاة، يعني هل صلاة ودت ودت ولا
0: نعم
3: الصلاة بروحها؟ ما تسأل شيخ.
0: نعم، يعني أنت تسأل على الفوائد، هل كل
3: يوم فاتت الصلاة؟
0: نعم،
3: كل ما عم الظهر مثل الظهر العصر كذا. ما تسألي شيخ.
0: واضح واضح.
3: نعم شيخ.
0: حاضر حاضر، تفضل. أبو شاهين، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضلوا.
4: يومك طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
4: شيخ بالله عندي سؤال، يا ريت هي معلومة نستفيد بها ممكن أنا أو نستفيد بها الشيخ اللي في أحد الجوامع في مدينة رابط، مش داعي ذكر المنطقة أو الاسم الشيخ.
0: نعم.
4: الشيخ في صلاة المغرب لقيت الطلبة اللي يقري فيهم الشيخ، طبعا نبي نكمل بالعامية باش توصل رسالتي ونفهم الإجابة، صح؟ تمام.
0: نعم.
4: المهم فشيت لقيت الصلاة قائمة، فشيت نصلي مع الناس، قبل ما نسجد أو نركع لقيت الطلبة اللي يقري فيهم حاطهم بروحهم، يعني حاط الصفوف بتاع الصلاة، تمام. ومن ضمنهم طلبة يعني ممكن يكونوا بالغين 16 و17 سنة. فبعد ما تم التصوير الصلاة سألت الشيخ، قلت له أنت قصدي عندك في علم الطلبة بروحهم يصلوا؟ قال لي عندي علم. قلت له وما دام عندك علم أنت هيك رف وزرك، يعني ممكن تحصل كل مش في علمك، لكن أعذرني بكلمة رو أنا نشوف فيه غلط بهذا بأدلة، مثلا من وطن تطن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من وطن تطن وطن الله، رصوا الصفوف استووا الصفوف، كيف مخليهم بروحهم؟ هذا انت قال لا، من باب الادب باش هم يتعلموا بعدين احنا نقدمهم. قلت له انت قدمت الادب على السنه وعلى الفرض. لا قال لي لا عادي وعادي. فبالله نصيحتك يا شيخ، وهل انا ممكن اكون غلط او لا؟ اجابه منك.
0: هم طبعا يصلوا خلف الامام لكن بروحهم.
4: نعم
0: يصلوا خلف الامام مع الجماعه لكن بروحهم،
4: يصلوا ويعتبروا مع الجماعة لكن خلفين الصفوف.
0: تمام تمام،
4: يعني
0: حاضر.
4: أنت مفروض بتعلمهم حتى ولو فيه مثلا عير صغير شيخ زي ما نقول كذا، أنت هذا ناشئ، وحديث النبي قال يمشي ناشئ البتيان فينا كما علموه، يعني أنت بتعلمه بتوريه.
0: حاضر حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر حاضر،
4: شكرا شكرا.
0: تفضل أبو الطاهر، تفضل أبو الطاهر، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
5: وتحياتي لك ولطاقم الفني لقناة المباركة.
0: أي أيوة والله، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
5: شيخ عندي ثلاث أسئلة فاهم وراحة.
0: أي باهي، تفضل. تفضل.
5: السؤال الأول اللي لا تكون تاع مثلا نزل فيه مصحف تام.
0: النقال.
5: خش فيه للحمام عادي.
0: باهي.
5: سؤال ثاني.
0: يعني بالنقال تقصد؟
5: ايه بالنقال. بس إيه مخزنا من حد نقال.
0: حاضر حاضر.
5: لكن شيني هو جابة من الخاصة حمام جابة لا
0: به.
5: وسؤال ثاني شيخ هذه تصف الصلاة
0: عود لي عود لي الملاحظه الاخيره.
5: زي ما تقول شركه الاشغال العامه
0: ايه
5: وجهاز المرور ان كان ما عندهمش تامين صحي الدوله دير لهم تامين صحي وزيادهم حتى في المرتبات.
0: ما هي
5: بارك الله فيك.
0: اي والله اي والله اي والله. الاخ مصباح تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: شيخنا بارك الله فيك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك امين واياكم ان شاء الله.
6: هذه القناه طيبه ان شاء الله.
0: اي والله الله يبارك فيكم سيدي. تفضلوا تفضلوا.
6: انا عندي سؤال يا استاذ الله يبارك فيك يا
0: شيخ. ايه
6: عندي زوجتي توفت اللهم صل وسلم
0: عليها. اللهم صل وسلم عليها.
6: وما اعطيتهاش واخر صداق.
0: ايه
6: هل نطبق عليها او كيف يا استاذ ان شاء الله يبارك فيك؟
0: باهي
6: بارك الله فيكم.
0: ان شاء الله. الان نبدا في الاجابه عن هذه الاسئله ان شاء الله. عندنا الاخ حسين بارك الله فيه قال عندنا تحية المسجد قبل صلاة المغرب هل تصلى أم لا؟ طبعا ما الوقت الذي هو قبل صلاة المغرب يدخل فيه حتى قبل تحقق الغروب، فنقوله قبل تحقق الغروب ابتداء من صلاة العصر هذا وقت مكروه، ثم بعد ذلك إذا بدأ قرص الشمس في الغياب فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا غاب حاجب الشمس عن نافلة، وبالتالي إذا لامس قرص الشمس فيما يراه الناظر وكأن الشمس بتغوص في الأرض أو في ساحل البحر نقول إحنا يبدأ هنا حرام، تحرم النافلة النافلة إذا بدأ الغروب فعلا، يعني بمجرد ما أن يرى الإنسان قرص الشمس وكأنه لامس الأرض يبقى يغوص في الأرض بشوي بشوي نقول الآن النافلة تبدأ محرمة وبالتالي لا تصلي صلاة تحية المسجد. أما من قبلها كذلك تكره كراهية إذا كان الشمس قاعدة مرتفعة فوق، الشمس مرتفعة فوق والإنسان صلى العصر ولكن جاء للمسجد من المساجد خش للمسجد لحضور درس علمي لداعي داعي من الدواعي لقراءة القرآن نقول له حتى هو تجلس، لأنك أنت بعد صلاة العصر أصبحت مكروهة، وإذا بعد لامست القرص الأرض أصبحت حرام، يستمر التحريم إلى أن يتحقق الغروب. لما يتحقق الغروب يعني الشمس غابت الشمس هنا يدخل وقت صلاة المغرب، فيؤذن لصلاة المغرب، ينتهي الغروب وترجع الكراهة من جديد فالإدخال بعد أن تحقق الغروب وقبل أن تقام صلاة المغرب له أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد، هذا بناء على اختيار الإمام مالك في فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو انتهى بمجرد تحقق الغروب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس انتهى بمجرد تحقق الغروب، لكن بعد ذلك كما روي عن صحابي لعله أنس بن مالك قال كنا منهم أي من الصحاب من يصلي ومنهم من لا يصلي في تحية المسجد هذه اللي هي بعد الغروب وقبل أن تقام صلاة المغرب، فإذا الصحابة منهم من كان يصلي تحيه المسجد أو غيره قبل أن تقام صلاة المغرب وبعد تحقق الغروب، ومنهم من لا يصلي. فالإمام مالك عند هذا الوقت من المكروه، لماذا؟ يعني اتباعا لرأي أو قول أو فعل أبو بكر وعمر، فذكروا بأن أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا لا يصلون بعد الغروب إلى أن تقام صلاة المغرب، وذلك قالوا العلماء قالوا لعل ذلك لأن الوقت ضيق، فرأوا بأن هذا الوقت اختصت به صلاة المغرب، اختصت به الفريضة، لمجرد يعني هو ما هو إلا استعداد للفريضة اختصت به، وذلك اتباعا لفعل أبي بكر وعمر كانوا لا يصلونها، فعند الإمام مالك مكروه. طبعا بعد بعض الصحابة الآخرين كان من يصلوا منهم من يصليها، ولهذا احنا مجتمعنا الآن ينبغي أن يكون حالنا كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني اللي صلى ركعتين بعد أن تحقق الغروب وقبل أن تقام الصلاة ما ينكر عليه حد، اللي يصلي ما ينكر عليه حد، واللي ما بيش يصلي يجلس، فنقول له أنت حتى أنت اتبعت حكم شرعي، وهو يعني القول بالكراهة اتباعا لفعل أبي بكر وعمر، والمكروه هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني لو أنت تركت الركعتين هادو، لأن الترك حتو عبادة كالفعل لما يكون بقصد الامتثال، فمن ترك صلاة ركعتين امتثالا يكون مأجورا لتركه المكروه، ولو صلى بناء على فعل الصحابة الآخرين يبقى. المهم هذه من المسائل التي لا ينبغي أن تقع فيها مشاحة بين الناس، اللي صلى باهي واللي ما صلىش باهي، وكل حد عنده وجهة شرعية، لكن احنا بقينا وجهة أو قول الفقه المالكي في هذه المسألة أن الصلاة بعد تحقق الغروب وقبل أن تقام المغرب فهو من الوقت المكروه اتباعا لفعل أبي بكر وعمر. عندنا قال عند كان هذا الرجل يبدو أن عليه فوائد، فكان يصلي صلاتين عند كل صلاة من صلاة الفريضة، يعني بيصلي الظهر يصلي معها اثنين، بيصلي العصر يصلي معها اثنين، وهكذا. نقول له هو في الواقع نص الفقهاء على أن إذا كان الفوائد يعني زادت على خمسة فالإنسان يعني لا يشترط فيها ترتيب، لا يشترط فيها ترتيب، يصليها كيف ما اتفق، لكن لو كان هي خمسة فأقل فعليه أن يلاحظ الترتيب، يصلي الظهر عصر ثم مغرب ثم عشاء. ولكن كذلك في مثل هذه الصورة الإنسان نظرا لأن هذا السؤال تكرر معنا في عند السؤال بعض الإخوة بالنسبة لصلاة الفوائد، يعني الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة. ما لم يقيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصليها عند دخول وقتها الأصلي أو ما يأتي مثلها من الصلوات. وبالتالي بإمكان الإنسان يجي وقت الضحى زي الآن يبقى يصلي، يستحب له اللي عنده فوائد كثيرة يبدأ من الظهر، يقدر يصلي ظهر وعصر مغرب عشاء صبح، نقول أو كملت يوم كامل بتنوض صلي يوم كامل آخر دين تنوض صلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، جاء عنده وقت فراغ كذلك بعد الظهر وقت القيلولة بيقضي، يقدر يقضي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، بيصلي عقب الليل نقول بين مغرب وعشاء والله بعد صلاة العشاء، يستطيع أن يصلي بهذه الطريقة، يبقى كل ما يكمل يوم نقول تو بتزيد يوم تاني باهي، وهكذا وهكذا. لكن لو صلى حتى هو بالطريقة اللي قال لها يصلي في ظهرين أو عصرين إن شاء الله تكون صلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأصل أن هو يرتبها بهذه الطريقة، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، ظهر عصر وهكذا، يعني يزيد في الأيام بقدر الإمكان. الأخ محمد بارك الله فيه قال استعمال السبحة في الأذكار، نقول له السبحة في الأذكار هي من الأمر الجائز، لكن بشرط أنك أنت ما تعتقدش أن فيها أجر زائد، لا تعتقد أن فيها أجر زائد، لأن ما هي إلا أداة لحصر العدد، أداة لحصر العدد، ثم بعد ذلك إذا كانت هي من الأعداد يعني القليلة واللي الإنسان يقدر يحصيها، فكما جاء في الأثر يعني استخدام الأنامل والأيدي طيب، لأنهم كما ذكروا مستنطقات يعني بتشد لك، فكل ما الإنسان استخدم جسمه في طاعة الله عز وجل فهذا أولى لي، بدل أن الإنسان يستخدم الأعضاء ليه إيده ولا غيره في غير طاعة الله، للضرب ولا للسرقة ولا للهمز ولا اللمز ولا غيره، أهو يعني استخدمها في طاعة الله فيما يتعلق بعد التسبيحات. لكن بيقول والله في اللي حتى الأعداد 33، في اللي متقدم به العمر وفي اللي حتى متقدمش به العمر لكن يصعب عليه الإحصاء، بيدير سبحة ما فيش بأس، دير سبحة سبح بها حتى معقبات الصلاة، تب تسبح كذلك يعني أعداد كبيرة في غير معقبات الصلاة، في من أذكار عددهم 100 وفي اللي بيزيد على 100 وفي اللي كذا، سواء الأعداد هذه إما أن تكون وردت قيدتها السنة النبوية، أحيانا أعداد قيدتها السنة النبوية كالعدد الذي جاء في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في من حديث عندما ذكر بأن الإنسان هو أن يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ورتب على ذلك جزاء، فهذه 100 مرة. وهكذا بعض الأذكار جاءت السنة بأعدادها، وبعض الأذكار لم تأتي السنة بأعدادها، لكن للإنسان أن يقيد نفسه لأجل عدم التقصير. أما العدد الذي جاءت به السنة أو جاء به الشرع بصفة عامة سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية، فهذا لا شك أن العدد مقصود وأن في حكمة عظيمة وأن في فضل. التقيد بالعدد مطلوب أن الإنسان حتى ما يزيدش عليه، لما يقول أنت في الصلاة تسبح 33 مكروه أنك أنت تدير تقول لنا بيهم 34 ولا 35، مع أن أكثر وزيادة الذكر، لكن نقول لك التقيد بما جاء في الوحي هذا هو الحكمة، عين الحكمة، وهذا هو عين الصواب وعين الفائدة، فالزيادة مكروهة. لكن نجي للأذكار العامة التي لم يرد فيها تحديد، مثل طولبنا بكثرة الاستغفار، والإنسان مطالب بكثرة التسبيح، والإنسان مطالب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذكار متنوعة وهي كثيرة، فنقول أنت تقدر تذكر الله بغير عدد. يجي واحد يقول والله يخاف من التقصير، مرة هلبة ومرة شوية ومرة يترك، بيلزم نفسه بحد معين ما ينزلش لكن ممكن يزيد، نقول هذا من باب تأديب النفس ومن باب التزامها بشيء معين، مع الشيء بدير سبحة تضبط به الأرقام هذه الأعداد، أضبط به الأعداد، خود سبحة بتسبح مثلا لا إله إلا الله 100، بتسبح بدير استغفار 200 كذا، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بأس، بدير ألف بدير كذا. لكن لو أنت سألك حد ما جيش تقول له لا هذا مطلوب أن يكون هذا الرقم أو من السنة كذا، ما تنسباش للشرع التحديد، ما تنسباش للشرع، ولكن تقول لي والله نبي نقيد نفسي زي اللي بيقرأ القرآن، في اللي بيلزم نفسه بقراءة حزب، في اللي بيقرأ حزبين، في اللي 3 أحزاب، في اللي كذا، لكن ما يجيش يقول والله الشرع قيدني أني نقرأ مثلا كذا تمن ولا غيره، يقول أني نبي نقيد نفسي بحيث ما نقصرش وما نفرطش في هذه العبادة، فهني وتستخدم السبحة ما فيش شي باس، من باب لأنها أداة وهي وسيلة لضبط العدد ليس إلا، وما تعتقدش أنها مطلوبة ولا تعتقد أنها فيها زيادة أجر. عند سؤال آخر الأخ محمد قال الأخذ بقول المذهب المالكي منها القول بسنية صلاة الجماعة، هل هذا في هذا شيء وفيه تتبع الرخص؟ نقول لك هو المذهب الشرعية كلها أخذت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة. يعني عندنا نحن المذاهب، أقدم هذه المذاهب أبو حنيفة المذهب الحنفي، ثم المالكية الإمام مالك رحمه الله الجميع، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وهناك كانوا كذلك مجتهدين مثل الليث، الإمام الليث والأوزاعي وغيرهم، غار في مذاهب هي يعني نقول إحنا أتباعها، معاش عندها أتباع، وإنما كثر الأتباع لهذه المذاهب المعروفة المشهورة التي بقيت. فهؤلاء عبارة عن أنهم دلوك على ما يجزيك وما ينفعك يوم القيامة وما يرفع عنك الخطاب، تؤدي به الخطاب الشرعي. وفائدة هذا الأمر، لأن ربي سبحانه وتعالى كما معكم معلوم، ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو كان يجي إنسان يقول أني نعلم يعني الكتاب والسنة وضوابطه وكذا، نقول أنت أصبحت مجتهد، إذن واجب عليك تأخذ طول من الكتاب والسنة إذا كنت أنت مجتهد عالم، وهذه تحت يجي طبعا لعلم عظيم. لكن إذا كان أنت قاصر في أي جانب الجوانب فأنت ملزم باتباع عالم، وهؤلاء العلماء الأربعة هم شهد لهم أهل يعني العلماء جميعا بأنهم أهل الاتباع وأهل القدوة، أن الإنسان يقتدي بهم، ولذلك أنت اتباعك لمذهب يعني تكون إن شاء الله يعني يوم القيامة يناجي بإذن الله عز وجل. اتباع الرخص مذموم، اتباع الرخص مذموم، وكون صلاة الجماعة بعض العلماء يقول بوجوبها حتى بغير الجمعة، وبعض العلماء مثل الفقهاء المالكية لا يقول ده بالوجوب، يقول بالسنية، ولكن الشرط صحة في الجمعة فقط. هذا لا يعني راه الاستهانة والتقصير أو أن الإنسان يقصر في صلاة الجماعة، بل ينبغي يكون حريص، بل ينبغي أن يكون حريص بقدر الإمكان على هذا. قايت ما في الأمر أن لو أنه إنسان لم يصليها لم يوصف بأنه فاسق من الفساق، يعني لا يستهين إنسان بقدرها، فهي يعني فضلت على صلاة الفرد ب27 درجة. مش معنى هذا أنك أنت كونك اعتقدت السنية أن إنسان يستهين بها، لا، مثل صلاة العيد، صلاة العيد لا يستهان بها مع أنها سنة، ما يستهانش بها، يقول ما دام سنة هي بلاش منها، لا، الإنسان السنة المؤكدة العيد والكسوف والخسوف والاستسقاء هذه ليست من الفرائض وإنما هي سنن، فعليه الإنسان يحرص على أدائها لأجل ما فيها من يعني من منافع، سواء الاستسقاء وغيره، وأجورها عظيمة عند الله عز وجل. كذلك فيما يتعلق بالجماعة لصلاة الفريضة فأجرها عظيم وما ينبغي للإنسان أن يقصر فيها، وهي على زي الأذان والجماعة هذه على مستوى المصر وكذا، هي مفروض الكفايات أنها يؤذن وتعمر المساجد. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الجانب. المذموم أن الإنسان يبقى يتتبع في الرخص، يبقى يفتش في كل المذاهب وين أيسر الأقوال، في يتنقل في المذاهب ويتتبع أيسر الأقوال، فنقول له هذا هو تتبع الرخص المذموم. الأخ مسعود بارك الله فيه قال: هل يجوز للأب أن يوكل الخال أو الجد في العقد لزواج ابنته؟ نقول له نعم، هذا من الجائز. ولعل هذا الذي دعا الأخ مسعود أن يسأل، ولعل المسألة التي أثيرت لأن الولي، ولي الفتاة اللي بيعقد على زواجها، إذا كان فيه أب فهذا اللي سموا فيه الولي المجبر الذي لا ينوب عليه أحد، ولذلك أي مرأة بوها موجود على قيد الحياة لا يجوز لإنسان يتقدم عليه في العقد بغير إذنه، بغير إذنه يعني. وهذا عندنا احنا شواهد في المجتمع، احيانا تبقى في مشاكل اجتماعية في بعض الأسر، البو مطلق امها مثلا وهي عايشة في كفالة امها وحاضنتها امها وقاعدة مع اخوالها، والبو في مدينة اخرى، احيانا بسبب الخصومات اللي بينهم يعني نقولوا احنا يغضوا عنها الطرف ويقولوا لا لا هو مسيبها وكذا، وهي يزوجها اي انسان اخر، نقول ماذا خطأ، بل يقضى أحيانا حتى بإبطال العقد، راه اردوا بالكم يعني اللي ابوها على قيد الحياة لا ينوب عليه أحد إلا بإذنه، يعني حتى بينهم خصومة، حتى لا قدر الله مسيب بنته، مسيبها لكن في وقت العقد الزوجية لابد تمشوا له وتنادوه ويجي يكتب العقد لبنته، أو يأذن لمن شاء، يأذن لخالها، يأذن لجارها، يأذن لأخوها، يأذن لمن شاء، الأب له أن يوكل. فهو في مثل هذا المقام يا أخ مسعود، سواء البو موجود ولا مش موجود، أحيانا حتى موجود بيوكل إنسان آخر له أن يوكل، يعني أبوها موجود وجي خالها ولا جدها ولا عمها ولا جارها ولا أي إنسان آخر ولا أخوها الكبير بيقول له عندك لدن يعني يلا أعقد لفلانة، فهذا توكيل، والتوكيل أمر جائز. فإذا غاب الأب يأتي الأولياء، حتى بقية الأولياء النظر فيهم مطلوب، ما يتخطاها مش حد آخر، الأقرب فالأقرب، العصبة زي عصبة الميراث، أقواهم الإبن ثم أبناء الإبن وهكذا، ثم يعني هذا من غير يعني نجول من غير اللي هي عندها أبناء، ثم الأب والجد والأعمام وأبناء العم ويات قبلها الإخوة وأبناء الإخوة. إذن الترتيب هذا العاصل لابد أن يلاحظ، اللي لو أن ما عندهاش حد بكل، يعني نقولوا مسلمة دخلت في مجتمع مسلم جديدة والله يتيمة الأبوين وما عندها حد، هذه تمشي للقاضي ويوكل لها أي إنسان من المجتمع أو ينوب عنها القاضي، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني السلطان ولي من لا ولي له، يعني يبقى القاضي يقدر يعقذلها المرأة اللي ما عندها حد، أو تجيب حد من المجتمع والقاضي يأذن له ويأمره بالعقد. لكن مدام الأب موجود فالأب أخ مسعود يأذن بأمره هو برضاه لمن شاء أن يعقد لابنته. الأخ يونس تفضل.
7: السلام السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا تفضلوا.
7: إياك الله وإياك يا شيخ الدكتور عبدالفاتي. أيوه. جزاك الله حسنا وعلما ورحب الصبر والاستقبال.
0: وإياكم إن شاء الله تفضل يا سيدي.
7: أخوتنا في غزة.
0: أي والله.
7: والله هو على لسان بعض المتصلين الناس اللي ممكن ما عندهاش آدمية تفصل. ولكن حقيقة مش لوجه كل الجلال استفاد منكم كثيرا في الخارج المضيع يعني خصوصا ترتيب القلوب مع الناس والمصالحات تبارك الله فيكم. ولكن لاحظنا في بعض الناس الله يصلح حالنا وحال يخش في أسئلة جدلية وأسئلة مخطئة وفخخة ما الناس دعوا بها من جهة يقولوا في الشيوخ وما لمش على السياسة ومن جهة هم يدخلوا في أمور يعني ياونا البرامج لا تحصل تعدل الأمر واضح حتى أنه أعتقد علمانا وذلكتها مش مقصرة بجميع وننساش طبعا تهنية بالدراسة السنة الرزية المباركة إن شاء الله عاد الله علينا بالخير واليمن والبركة. أتمنى من الأخوة الحقيقة يكونوا واقعين شوية ويحترموا مشايخنا لأن إحنا والله الحبيب الحقيقة مشي وجوكم استفدنا كثيرا منكم وفي حتى يعني ناس بسطاء الحقيقة تمتعوا ويدعوكم إلا بالخير.
0: بارك الله فيك.
7: نصيحة من أخ لأخيه أن بعض الناس يتابع على الأسئلة اللي مش لازم ذكرها وأنتم ما لا تركين ساردة ولا وردة وإن شاء الله العظيم مثل ما قسنا نحفظكم وبارك الله فيكم إن شاء الله يكون مستطفل منا وإن شاء الله يزيدكم عز وتباس. بارك الله فيكم الدكتور المتباس.
0: بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير إن شاء الله. الأخ إبراهيم.
8: السلام عليكم الشيخ النفاتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
8: حياك الله يا شيخ النفاتي وربي يرفع بعلمك ان شاء الله.
0: امين وياكم ان شاء الله. تفضل.
8: ربي يزيدك من فضله ومن علمه يا رب.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اي والله الله يبارك فيكم.
8: في موسم الحجه انا قدمت كثير ان شاء الله
0: يا ربي يتقبل منا وياكم ان شاء الله.
8: شيخ النفاتي.
0: نعم.
8: الو
0: شيخ. الو تفضلوا تفضلوا.
8: شيخ النفاتي عندي سؤالين
0: بالله. تفضل.
8: السؤال الاول يا شيخ النفاتي هو الناس نشوف الناس انا يحبوا سماع الكذب وسب الكذب أكثر من سماع العلماء والمشايخ خاصة مثلا المشايخ في الشيخ صادق الغرياني ربي يحفظه فتسمع يفتي الشيخ في الفتوى يأولوها ويدرونها إنه رحاتك شوية ويحفركوها ويفتوا عليها بالكذب والعلماء كلهم تتعامل.
0: نعم نعم.
8: وتجد أهل الشيعة توقف مدى أهل الشيعة هم العلماء انتحن يتدقوا بهم يا شيخ النفاتي يقول لا خش في جهنم يخش وإحنا علماءنا لهم حق إن شاء الله أن نحفظهم على حق تلقاهم ما هومش معدين ويكذبوا ويفتروا عليهم. وهذه البكتة جدها توجيه.
0: حاضر حاضر.
8: والسؤال الثاني

0: شنو حكمه مفيدة؟ كيف قبل الله عز وجل انه ماشي الحس وركن عظيم ويستهين بالحس فينا ينسى شيء ولا الله اذا حب يظهر ويسيب ويعدي وامور غريبه يا شيخ
1: النبي. حاضر حاضر ان شاء الله.
0: بارك الله فيك ونفع الله بعلمك.
1: امين. صدق. نعم. هذا إذن الأخ مسعود فيما يتعلق بتوكيل الخال والجد واللي ما عنده حد كما تقدم، يعني حتى بل حتى اللي أهلها ما بوش يزوجوها الشاهد مثل هذه المسألة، يعني مرة جهة الخاطب مرة واثنين، في اللي لربما عندها أب أحمق نقول إحني موجود هذا راهو في المجتمع، بوها أحمق والله يليها متشاجر مع أمها ما باش يجيها وباش يدورها، فهذه ما تمشيش للخاطب وتدير هي وياه موعد وتمشي هكذا لشط البحر ولا وتمشي للمطرح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأولياء اللي هم أولياء الزوجة، قال فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أي امتنعوا. أي فتاة يجيها خاطب ويمتنع بوها من تزويجها يبقى ساكن في مدينة أخرى ما بيش يجيها وما بيش يدورها، والله أهلها مرات يتيمة وناسها سيبوها ما بوش يتصنطوها ويردوا في اللي يرد حتى في الخاطب هكذا من غير سبب، نكاية فيها ولا نكاية في أمها، نقولها أنت راهو عندك ولي عدى الشرع ليك ولي غيرك، وهو اللي منقول السلطان ولي من لا وليه، يعني القاضي الآن القاضي الشرعي، تمشي له وتقدمي ورقة وتقول له كيفيه وكيفيه ظرفك، تحكي وضعك الاجتماعي وبالتالي القاضي يكلف لك حد من المجتمع والله يقرأ لك الفاتحة، هو المهم ما تمشيش هكذا يعني نقولوا احنا ديري ما في راسك. فهذا الشاهد الأولياء، طبعا هذا اللي ما بوش وكان هم راضيين يجوا يكلفهم القاضي ويقروا لك أهلك الفاتحة أو يديروا لك العقد الزوجي. ثم الأخ محمد قال أنا اشترك مع صديق أعطاه 50,000 على الربح دون الخسارة، هذا أعطيه لي صاحبه 50,000 بيشغل هلة، قال له لكن راه الربح بنقسموه لكن الخسارة ما عنديش بها علاقة، نقول له هذه صفقة ربوية، يعني شو الفرق بين الربا وبين شركة القراض؟ لأن شركة القراض نقول القراض هذه الشركة أو يعني لما أنت بتجريها بطريقة شرعية تعطي صاحبك 50,000 أو 30 أو 40 اللي هو هلب ولا شوية وتقول له خودهم شغلهم والربح اللي طلعه احنا بنقسموه بالنصف او الربع او الثلث او الثلثين اتفاق من الاول، ولكن خاشينا كان ربحت اهو بنقسم المكسب هذا، وكان لا قد الله خسر ولا راحوا الفلوس ولا جاه سارق رفع من المال ولا اللي باي وجه من الوجوه من غير تفريط، من غير تفريط يبقى هذاك صاحب الفلوس راهو راحوا فلوسه راحوا فلوسه وهذاك راح جهده، ما حد يعوض حد. لكن كانك بتقول لا والله كان ربحه بنقسمه وكان ما خسره رابط عوضني وبتجيب لي الفلوس، هذا الربا، هذا هو الربا. المرابي شنو يدير؟ المرابي يسلف صاحبه ويقول له على كل شهر ولا لكل يوم ولا لكل سنة أعطيتك 10,000 بتزيدني عليهم 100، يبدو يتكاتروا في نهاية الوقت بيرد ال10,000 يبي ولا ما يبيش مع رد القيمة الزائدة اللي هي الربا، خسر بخسرش شنو دار بيهم ما عنداش بيهم علاقة. لكن شركة القراض أو المضاربة لابد فيها من تحمل ربح والخسارة طبعا مع قيود أخرى، ولننصح أي إنسان عنده مبلغ كبير بيخش به مثل هذه الشركة، هذه شركة قراض أو تسمى قراض ومضاربة، عليها أنه يجي لأهل العلم في كل مطرح موجودين، جيت لدار الإفتاء، مشيت للمعاهد الشرعية، مشيت للكليات العلوم الشرعية موجودة في كل مكان، وينبغي تعرف بقية البلود الأخرى مفصلة، وينبغي أن يكتب حتى يدون حتى على موت وحية آه راه مات واحد منهم يأكل الفلوس أحيانا الطرف الآخر أو يجوا الورثة يطالبوه بمبلغ أكبر من هو اللي أخذه في الحقيقة، لذلك لما يتوثق يبقى كل واحد عارف شو اللي عليه. نجول الأخ محمد قال أو الأخ سعد قال هل يصلي الفوات مع كل صلاة مثلها أو في كل وقت؟ تقدم هذا يا أخ سعد مع سؤال الأخ الأول، مش بالضروري أنت تنظر في كل صلاة لوقتها، ولكن عليك أنك أنت تؤدي الصلاة في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها أمتى ما تتذكر نط الصبح، وأنت متذكر أن البارح مش مصلي العشاء ما تراجيش لين يجيها العشاء لين يجيها الليل، لا صليها الآن

استيقظت بعد الظهر انك انت مش مصلي وقت الظهر، نسيت ما صليتش الصبح مثلا وكذا، ما ترجيش الصبح لان يجيها الصبح ثاني يوم، صليها الان وبالتالي صلي الظهر، وهكذا متى ذكرها. وكذلك الفوائد رتبها كيف ما شئت ان شاء الله لكثرتها. ابو شهين قال دخل لصلاة المغرب قبل الركوع ووجد الطلبة يصلون لوحدهم. طبعا هي هذه الجانب يا أخ الشاهد لأبي شهين بارك الله فيه، عند غيره على الطلاب وكذا، لكن قلنا طبعا هذا جانب، فيه جانب تربوي وفيه جانب، ويختلف الطلبة أحيانا من بيئة إلى أخرى من حيث ضوابطهم والتزامهم، لكن من حيث العموم يعني البالغين اللي وصلوا سن البلوغ من 15 فصاعدا هذوما يوقفوا مع الكبار، ثم أهو لا بأس أنه يرتبهم الإمام بارك الله فيه خلفهم الصغار، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا طيب. لكن بالعموم كيف وضعهم الإمام أو الأستاذ، لأن في من طلب أراهم الحقيقة، وهذا يعرفوه اللي قروا في القرآن كلهم يعرفوه، ما يسمى بالسلوك العدواني والشغب اللي يدوروا فيه الطلبة، ومع الأهل المسجد الرواد الملازمين، أقصد مش اللي خاشك هكذا يعني يوم ولا اثنين وخاطم خطوم، الرواد الملازمين، فيه الرواد الملازمين راهم همش معاونين الشيخ يا الشاهد لأبي شهين، أحيانا الشيخ اللي قريب الطلبة راهو رواد المسجد الملازمين، أحيانا يخاصموا فيه حتى على وجودهم الطلبة كيف يصلوا معنا في المسجد، نظرا لخصوماتهم ونظرا للشغب اللي يدروا فيه، فهو أحيانا يحاول يوفق بين هذا وهذا، ولذلك ترفقوا بهم الأئمة والمساجد اللي قروا في الطلبة، هو يعرف كيف شو اللي يصلح نقوله إحنا بالطلبة وكيف يضبطهم، ولربما ضبطهم حاط في خلفه، ولربما حاط في وسطهم إنسان راهو أحيانا واحد من الكبار حاطه باش يضبط، لأن في اللي يدوروا في شغب كبير راهو ويضاربوا ويصادعوا ويدوروا في شغب اللي يؤدي إلى تعطيلهم أبدا مطلقا من صلاتهم. يعني احنا نعرف بعض المساجد يخاطبوا في الإمام لأنه مدرس قرآن، يقول لهم عاش نبوا الصلاة، الطلبة يدخلوا معانا لبيت الصلاة، موجود هذا، يقول احنا الطلبة معاش نبوهم يصلوا معانا هني، خلي يصلوا في كان عندهم خلوة ولا عندهم فصل يصلوا غادي، ما يخشوش معانا. وهم طبعا محقين، لأن أحيانا يصير ضرب بينهم أطفال وأحداف وكلام كذا، ولكن هو بيحاول يضبط أحيانا مثلا. فإذا ما دام المسألة هي فيها جانب تربوي، لو غضينا عن الطرف يكون هذا أولى يعني إن شاء الله، لكن من حيث العموم الكبير يدخل مع الكبار ولا باس الصغير يقعد خلف الصف. نجولي الأخ أبو الطاهر لأبي الطاهر بارك الله فيه، قال دخول الحمام بالنقال وفيه قرآن في جيبه. الحق أن دخول القرآن، دخول الإنسان، حكم دخول الإنسان للحمام ومصاحبة للقرآن، القرآن عنده أحكام. إذا كان القرآن مكشوف، ورق مكشوف، نقول الحين مصحف مكشوف، أو قرآن يتلى، هذا حرام، هذا حرام، وهذا خلاف الذكر، الذكر مكروه في الحمام، لكن القرآن كونه يتلى أو مصحف مكشوف هذا حرام. نص الفقهاء قالوا إلا إذا كان في حرز، المصحف محطوط في حرز، في جيب، في مخلات، في كذا، فهذا من الجائز، بل استثنوا حتى حال أخرى، قال له كان هو خايف عليه. فنجول النقال، النقال هذا هو مخداش راه حكم المصحف، لم يأخذ حكم المصحف، ولذلك الفقهاء نصوا على أن يشد حتى الجنب، الجنب اللي ما يقدرش يمس المصحف يقدر يمس النقال، بل يعني مأذون لي حتى في القراءة منه، لأن في الواقع أقصد القراءة بالنسبة للحائض بالذات اللي تقرأ من رأسها، اللي تقرأ من رأسها، لكن الجنب اللي هو أو الحائض انقطع حيضها ممنوع حتى من مجرد القراءة، حتى من مجرد القراءة. لكن هو النقال مخداش حكم المصحف من جميع الوجوه، ولذلك لو دخل به لا حرج عليه، لا حرج عليه، المهم النقال ما يولعاش، نقول احني ما يبقاش القرآن يتكلم بقرآن ولا ذكر ولا غير هذا لا. وطبعا من غير اللائق أنه هو يخلي صفحة القرآن مفتوحة، ينبغي أن هي يعني يسكر، نقول احني يقفل البرنامج بتاع القرآن، لا يخليه صوتي ولا يخليه مكتوب على صفحة النقال، فهذا أولى.
لما هو أقفل للبرنامج يعني إن شاء الله لا حرج عليه، لأن الفقهاء نصوا حتى على المصحف إذا كان خايف عليه يقدر يخش به حتى من غير حرز إذا كان خايف عليه. ولا شك أن النقال هذا متحقق في هذا المعنى أنه يخاف عليه من جهة، ومن جهة هو لم يأخذ حكم المصحف، فله أن يدخل به في جيبه، ما فيش باس يا أخ للأخ أبي طاهر. عند سؤال آخر قال عند الصفوف الصلاة يترك أحيانا فراغ بين الصفوف، نقول لهم والله من السنة النبوية المطهرة أكدت على طراس الصفوف بقدر الإمكان، يعني الإنسان راه حتى قضية طراس الصفوف عليه، لكن عليه أن يترفق بالآخرين، يعني ماذا به الإنسان القدم في جنب القدم بقدر الإمكان. لما نجو حتى في السجود، حتى في السجود بعض السنن تلاحظ، لكن ينبغي أن يترفق بها الإنسان في الجماعة، مطالب الإنسان يجافي بين منكبيه والمرفق يبعد على الجنب، بحيث لما يبقى ساجد الإنسان بروحه يعني كأنه يرى بياض إبيطيه، يعني نقول إحنا يفرج ما بين المرفق ويباعد ما بين المرفق والجنب، هذا في حال السجود. لكن نقول أنت هذا لما تبقى بروحك ولا تبدأ إمام، لكن ما تجيش في وسط الصف وتسبق لوطة وتدير مرافقك هيك على جنب تؤذي من من من جاء وراك من الناس، لا يبقى هني تترفق ما فيش بأس. فإذا نحن نعمل بالسنن هذه مع ملاحظة الجانب هذا اللي يحتاج رفق، لابد فيه من الرفق، لكن تراس الصفوف أمر المطلوب. قال عنده سؤال آخر مهم جدا والله بارك الله فيه الأخ لأبي الطاهر، هذا السؤال لأبي الطاهر، قال عنده تحديد علامات التحذير على عدم السباحة، ويدخل الرجل أحيانا أو الشباب يدخلوا ويموتوا، هل هؤلاء شهداء والله كيف؟ نقول لا، راهو الإنسان ما يقتلش روحه، ما يقتلش روحه الإنسان يقول هو شهيد، راهو البحر هذا معروف، يعني العلماء تكلموا حتى على ركوب البحر في الزمن الأول في البواخر لما كانت ضعيفة، لكن طبعا هنا ما يعنيناش لكن لأن تجددت الأحكام بعد ذلك، لكن في قضية السباحة إذا كان الإنسان حذروه من حال معينة للبحر، إما حال معينة لأن الجو في ذلك اليوم صعب، أو مكان أحيانا مكان معين تتعذر فيه السباحة، فهني لا يحل الإنسان أن يجازف ويغامر بنفسه، أراه الإنسان ما يملكش نفسه، أراه ما يملكش الذات، هذه أمانات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها، ومن تحس سما فسمه في يده يتحسه في نار جهنم. فكذلك لما يعلم إنسان أن البحر قاتل وأنه محذرين وراه يقول له لو قصد القتل، لو قصد قتل نفسه يكون مثل تحقق في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قطعا مثل هؤلاء الشباب مقصودهم الانتحار ومقصودهم قتل أنفسهم، لكن نقول لهم راه احتاطوا لما يبدأ فيه تحذير، وانت ما كش سباح اللي انت يعني من المهارة اللي تدعوك الحاجة للدخول في مثل هذه الأجواء، فراه من الأمانة أن الإنسان يحافظ على نفسه. هي إذا كانت الأموال ما يسمى بالغرر مغامرة، لما الإنسان بيخش في صفقة تحتمل أحيانا توصف بالغرر ونقول ده حرام عليك، تبي عقد فاسد وحرام عليك، فما بالك الإنسان لما هو بيغامر بنفسه، المغامرة بالمال حرام، من باب المقامرة اللي يبيع بالقمار نقول حرام عليك ليش تضيع المال، فما بالك إذا كان هو بيغامر ويخاطر بنفسه. فنقول مردوا بالكم، ردوا بالكم لما يحذروكم في زمن معين حال لجميع البحر أو في مكان مخصوص، أما من مات هكي عفويا هكذا يعني إن شاء الله يكون من شهداء الآخرة. نعم، وذكر الأخ الآن بارك الله فيه قال في اللي غرق وغرق الناس معاه، قال لي مساكين خشوا بيطلعوا ماتوا بجرته، هذا ما مشكلة، مع أن اللي خاش بيطلع صاحبه هذا مأجور إن شاء الله، اللي خاش بيطلع صاحبه وهو يعتقد أنه قادر على هذا، لأن إنقاذ الغريق فرض كفاية، لكن أهو مسكين غرق في جرته، السبب منين؟ السبب من المتهور الحقيقة، هو تقول اللي مات ما نتكلمش عليه، هذا اللي مات الله يرحمه نسأل الله أن يتقبلهم، لكن نكلمه في الأحياء اللي مازال عندهم روح المغامرة، نقول ما تغامروش أو قتلتوا ناس في جرتكم، تغرق وتبدأ تعيط داخل وتنادي في الناس يخش يموتوا في جرتك. فإذا الإنسان يعني
يعلم أن هذه الدنيا ليست بالأمر الهين، مع أنها تافهة في حقيقة الدنيا، لكن توجدت بها للعبادة ولعمارة الدار الآخرة، فاعمل باللي يعني ينفعك في دار الآخرة. ولا بأس أن السباحة والرياضة هذه مطلوبة، لكن بالجانب اللي تأمن فيه على نفسك إن شاء الله. باهي، نأخذ الفاصل ثم نرجع لبقية الأسئلة، منها سؤال للأخ أبي الطاهر اللي هو يتعلق بشركة الأعمال العامة إن شاء الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى استكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر بأرقام البرنامج 092-092-15-0 092-092-15-0 092-092-15-0 092-092-15-0 092-092-15-0 مع على التردد 90.09 FM و97.09 FM. الأخت بشرى تفضلي.
1: أيوة السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
1: والله نتحيكم من البرنامج الطيب إن شاء الله في مزاد حسناتكم يا رب العالمين. وعندي سؤال يا شيخ، أنا ما نبيش ناخذ من وقتك ووقت المتصلين. سؤال يا شيخ، يعني أسماء الله الحسنى طبعا نقول فيها من بس يوميا، نقول فيها أسماء الله الحسنى كامل، لكن لما نقرأ فيها هنا لاحظت إن مش كثر ممكن ترتيب الأسماء مش نفس التكتيك.
0: كيف
1: يعني؟ صح يا شيخ، لو مثلا نقول حالك وما نبيش نطول عليكم، يعني نقول هالك وانت قول يا شيخ إن صح هذه كانين، يعني نقول صح. ممكن عندي شوية في اللسان في بعض الكلمات، بس يعني نبي نقول أسماء الله الحسنى يا شيخ، لكن يعني لما نقرأ فيها لاحظت إن في مرئيا كيف ما نقول فيها.
0: يا أخت بشرى،
1: نعم،
0: تستطيع تتصلي برقم 14-13 بحيث الحقيقة يتأنى معك أكثر، ويمكن يصوب لك بعض الكلمات.
1: حاولت أكثر من مرة ما قدرت يشد معي خط. أنا لدرجة إني أقول من كتر إني أقول فيها يوميا، يعني بسرعة مثل نبي عاد من بيت نطول عليكم وأنا على
0: الدخلين اللي
1: بنقولها يا شيخ، بس قولي بعدين بعد الحلقة قولي إن هذه صح نقول فيها أنا ولا لا.
0: بحي سري بشكل سريع. هاي
1: بسم الله الله الأول الآخر الطاهر الباطن علي والأعلى المعتز بعض جديد الكبير السميع بصير العليم الخبير حميد الرشيد القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم عفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحقيق اللطيف القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب والهادي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأخر. أنا قدرت شوية كما قدرت نكمل
0: عادي
1: نبدأ ثاني ثاني ما
0: لا لا لا لا هي توصيف عام. انت قراءتك ان شاء الله طيبه، غير عندك انت قلت الحكم مش الحكم، اقرا بفتح الحاء.
1: لا تو انا قصدي لما نقول فيها هي مثل لما قريتها انا تو لاحظتها في المرئيه، يعني في كلمات مش ممكن الترتيب، ممكن
0: نعرف الترتيب مش قد يختلف الترتيب من ترتيب الآخر، لكن العبرة بأنت تتعلم من الأسماء ما استطعتي منها، هذا طيب إن شاء الله. استمر
1: على هذا. صح توهيك تواني الكلمات صح أسماء الله الحسنى هي هذه الصح يعني.
0: إيه نعم نعم نعم. وطبعا هو أنت بتقريها وكونها يعني كما جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى سنسعد اسما من أحصاها دخل الجنة، فأنت من حيث الآه ذكرت الله بها وتلاحظي معانيها وتلاحظي طيب طيب.
1: أنا أول
0: حكم
1: إني
0: نقول
1: فيها يوميا،
0: هذه
1: من
0: رأسي كيف
1: تعالى
0: ربك
1: الحمد لله
0: أعطاني كي
1: هذا
0: الحكم الرقي سبحان
1: الله.
0: نقول فيها
1: هني كاملك.
0: بهي طيب،
1: لكن لما
0: مرات
1: نفس
0: ما فاتت كيف
1: في زيارة نشوف
0: مرات في كلمة الدواء وفي
1: الواحد ولا
0: هذا باش حين حقيقة. نتمنى أنك أنت ما زال راه الطلب أنك أنت تتصلي ب 14-13 بحيث يأخذ معك وقت أوفى بضبط الكلمة، لكن بصفة عامة قراءتك طيبة إن شاء الله بصفة عامة، لكن نحاول زي تتواصلي مع 14-13 بحيث كان فيه أي ضبط آخر ينبك عليه أكثر إن شاء الله. ربي يوفقك إن شاء الله. الأخ يونس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: بارك الله فيك يا دكتور بالفاتي.
0: اي والله اي والله تفضل.
2: انا في المرحلة معلش بارك الله فيك اخونا بكر يسأل عن الغرير.
0: ايه.
2: ايه باعتبار هذا عملنا.
0: اي نعم.
2: الغرير في فيه مال كبير من المواطنين حقيقة. سواء المكان وسواء على يعني الانسان يقصد يسعر كم كذا والمعدات الصيد للانقاذ اذا اهداف بسيطة ومتكلفش كثير، هذه المفروض تكون معه يعني هذه واحدة من المصائب هذه. إضافة العلم طبعا لعلم تعلم السباحة وغيره، لكن أسوأ حاجات إنه يخسر الحالات الكبيرة والحالات المهمة دي ما يديروا فيها. يعني شوف حالات إنقاذ والله موتى المشاركين ما في ذلك سك، يعني بأخطاء زي ما قال واحد يلعب بالثاني ويعني حتى تشت المية ولا كذا فارغة خلاص يرتبط. فلازم الحقيقة التعلم الحاجات هذه والأخذ الحيطة والحذر واختيار الأماكن طبعا. أنا أرى هو مشكلة بالذات المعدات يعني والله متوفرة بشكل لا يتصور وما تكلفش يعني.
0: إن شاء الله
2: واحدة من الحاجات اللي
0: يا سيدي بارك
2: من باب النصيحة يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله بارك الله.
2: في نقطة ثانية إذا كان أسمح الوقت بالله على إعادة التدخين المصيبة دي إن شاء الله ربي يخفف عنا عليها منها.
0: إن شاء الله
2: يعني ما بقول تجيروا لحلول حقيقة ولا التحفيز ولا يعني والله مبارك فيها.
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: المداخل المداخل حاجات واحدة وأنت كم مرة تتكلم عليها وتمنى حتى من ذات رقمية غير الجرافة لأنها رغم الجرافة تخسر تهدر
0: ننبه عليها إن شاء الله
2: إذا الناس يعني.
0: حاضر حاضر
2: كما ربي يهدي صحيح الحال وسمحنا بالطرق.
0: أي والله تفضل يا سيدي تفضل. الأخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك.
0: أي والله
3: عندي سؤال لو سمحت، هي مثلا نفتح بسامة وصلوا كذا رجل وشيس صباح في ناس متأخرة يقيم في الصلاة ثانية بعد ما احنا بعد ما تبوا احنا الدنيا يبدأ يسمع فيه يقيم في الصلاة في نفس نفس البيت راح. هذه لبوا حكم الشرع
0: باهي. حاضر
3: شكرا شكرا
0: تفضل. الأخت أم أحمد تفضلي. الأخت أم أحمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤال.
0: تفضلي.
4: أنا مقيم الاثنين والخميس وخذيت الأذن من زوجي ولكن مرات هي زي ما تقولي يعلق علي أنا حمر.
0: كيف يعلق عليك؟
4: يعني بدون لا يعلم. كيف والله لازم ما نعلق.
0: كيف يعلق عليك هو؟
4: هو هيك يبدأ يقول يستوق فيه مثلا كأنتي أكثر والتقى وكذا وهكي فنان حرب منها للشغلات هذيك
0: باهي باهي
4: شو قصد لما يجيش نصيم ولكن
0: باهي. حاضر حاضر تسمي الجواب إن شاء الله. الأخ أبو بكر
5: وزوج.
0: اهلا وسهلا تفضلوا. الله يبارك فيك. نعم الدولار الدولار
5: نعم
0: الدولار
5: الدعاء الدعاء
0: الدعاء
5: الدعاء الدعاء
0: به الدعاء. هذا شنو السؤال فيه حقه؟
5: بخصوص الصلاة المفروضة.
0: الصلاة المفروضة به؟
5: ايه السجود.
0: في السجود؟
5: في السجود.
0: نعم.
5: الواجب من الدعاء.
0: ايه.
5: الدعاء.
0: ايه.
5: الله سبحانه وتعالى والبداية بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. استمرار في الدعاء. واخر ركعة واخر ركعة. أي كان يعني أي كان صلاة.
0: في الركعة نختم
5: بالصلاة الصبح الصبح
0: يعني أنت يعني أنت تقصد أن الدعاء في السجود هل لابد تقرنها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟
5: شيخ معلش الدعاء الدعاء الاستجابة من التحدث بالصلاة بداية الصلاة على الله سبحانه وتعالى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
0: نعم
5: باستمرار في الدعاء ما تشاء بس الأخير في بعض المشايخ يقول لك انت ما تنهيش الدعاء بتاعك الا بعد ما كده بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتمه بتاع الدعاء بتاعك.
0: نعم نعم نعم
5: فهمت قصدي. جاي من هنا يعني انا تو مستمر بها وتو مستمر من حضر يعني من كده تنتهنا او توضحنا توالين مرادي بتاعك في الصلاه المفروضه او في الصلاه او في الصلاه النافله او في الراتبه يبدا باول ركعه طبعا في اول ركعه اول سجود يبدا بالحمد والشكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واستمر في الدعاء.
0: نعم
5: في اخر ركعه في اخر ركعه نحاول ان قدر الامكان نسرع في الدعاء بحيث نجيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
5: خاتم يعني بعد بان تاعي.
0: باهي حاضر تسمع نجاوب إن شاء الله.
5: شكرا بارك الله فيك. شكرا شيخ بارك الله فيك.
0: الأخت أم محمد تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
6: معليش يا شيخ بنسأل عندي سؤالين حق.
0: إيه.
6: السؤال الأول هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟ والسؤال الثاني
0: هل يجوز قراءة القرآن
6: بلا أحكام بالأحكام؟
0: هل يجوز بالأحكام؟
6: هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟
0: بلا أحكام به تمام.
6: إيه بلاش أحكام.
0: إيه به تمام.
6: إيه والسؤال الثاني فيه زوج يعني في الزوج حامل فرشة وصغارة ومرضى يعني حاملهم يعني
0: خير زوج الزوج خير دار لهم؟
6: حاملهم يعني
0: حاملهم زوج نعم نعم
6: فهمتني
0: يا شيخ. ايه اهمل زوجته وابنائه به
6: ايه ايه وابنائه يعني هاملهم وما يتمش بيهم يعني لا يتمعهم
0: تحت نعم نعم
6: وقصدي وقصبون ببر امه ببر امه هل تجوز الكلام هذا ولا لا؟
0: وهو بيبر في امه يعني
6: ايه ايه بر في امه يعني ايه بر في امه وحامل فرشه وصغره
0: نعم حاضر
6: ايه ايه يجوز الكلام ولا لا؟
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله
6: بإذن الله صح
0: إن شاء الله. الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: وبركاته. تحية لك يا دكتور نفاتي.
0: الله
7: تحية لكل من لي علاقة وصلة براديو دار الإفتاء واللي أعطاني المكالمة توا. يا دكتور أنا عندي زوج سؤالات.
0: إيه تفضل.
7: أول هذه الألعاب النارية هذه بتحتاج يعني عادية حتى اللي يجيب من حج يجرونها في الوحدة وإن اقتصاد هذه حاجة أموال تدر وتدوت الجو هذية والله العظيم والله الساعة 12 ساعة 1 ساعة 2 ساعة يعني شيء والله ما عاد يخلوك ترقد عاد يخلوك ترقد حتى المجار مراتي حتى ما تنفقهم يديروا فيها هذي
0: نعم.
7: والثاني حاجة الكهرباء والله الكهرباء في الليل أقسمك بالله شوارع تقول نهار سمر هذوك الأنوار وهذيك الدنيا وهذيك الدنيا احنا نلومه فيه شركة الكهرباء واحنا نفسده والله العظيم شيء يعني الواحد شركة سبتية والله العظيم نحياش قدامهم تقول عرس عندهم ولا عندهم كذا علاش ما تجيب سلام علاش ما حتى السخانة المفروض نحوها احنا
0: نلبسه
7: لكن في المية الكهرباء علاش هيك علاش وكذا علاش
0: نعم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شكرا
0: ما هي لأبي الطاهر بارك الله فيه صاحب السؤال عن السباحة ذكر وقال شركة الأشغال العامة ولعل ذكر معهم حتى رجال المرور قال ينبغي أن يعتنى بهم بذكر التأمين الصحي وكذا هذا بارك الله فيه هو لا بأس أن نحن نذكر من هو يعني له علاقة بهذا الجانب لو لبى حاجة مثل هؤلاء الناس القائمين على هذه الأعمال فهذا يعمل طيب بارك الله فيه لكن احنا طبعا نقول التأمين ماذا بينا يكون التأمين التكافلي لأن التأمين راه نوعين عندنا تأمين تجاري تأمين تجاري هذا عقود عقد غرر يقولوا عقد غرر ما يكونش ما يجيش الإنسان إلا إذا أجبر عليه لكن التأمين الشرعي اللي هي التأمين التكافلي الشرعي لأن هذه ما هوش عقود غرر وإنما هي مبنية على التعاون فاحنا إن شاء الله يوفقهم يمشوا للتأمين التكافلي بدل التأمين التجاري اللي هو محمول على الغرر الأخ مصباح قال توفيت زوجته ولم تأخذ مؤخر الصداق هل يتصدق عليه هل يتصدق بهذا عليها أم لا نقول يا أخ مصباح الحقيقة أنت بارك الله فيك على هذا السؤال لأن هذا يشترك مع الأخ مصباح راه كثيرين من الناس الكثير من الناس يعني كم من زوجات توفاهم الله عز وجل ولم يذكر حال الصداق نقول لا بل الصداق هو حق للمرأة إذا كان هي في حال حياتها لها أن تطالب بهذا الصداق وتعطى أما إذا توفاها الله سبحانه وتعالى فينتقل الحق إلى الوارث فيا أخ مصباح ما تقدرش تتصدق به أنت كل الصداق ولكن الحق ينتقل للوارث علاش احنا نقول كل الصداق لا لأنك أنت وارث من الورثة أنت باعتبارك زوج وارث من الورثة إذا كان هي عندها أبناء ف فأنت عندك منه إذا كان هي عندها أبناء المرة هذه عندك أنت الربع، خلي الربع في يدك وثلاث أرباع أعطيها لبقية الورثة، وإذا كان هي ما عندهاش أبناء أنت عندك النصف، خلي النصف عندك يا أخ مصباح والباقي أعطيه للورثة. الورثة طبعا إذا كان هي عندها أب وأم هؤلاء من الورثة، إذا كان هي عندها أبناء ذكور وإناث هؤلاء من الورثة، إذا كان لا قدر الله لا عندها لا أبو ولا أم ولا نقول إحنا أبناء ما عندهاش، أنت بتأخذ نصيبك والباقي يمشي حتى للعصبة مرات تلحق حتى لإخوتها إذا كان عندها إخوة، إذا كان عندها إخوة أبناء عمومة. المهم تدور العصبة يعرفوها أهل الميراث وأنت تدير فريضة شرعية، فلكن أنت نصيبك أنت اللي تحصله، الربع إذا كان هي عندها أبناء أو النصف إذا كان ما عندهاش أنت تقدر، هذا هو اللي تقدر تصدقه على زوجتك، هذا هو اللي تقدر تصدقه على زوجتك، لكن الزايد ما عندكش حق تصدقه، أنت الزايد تعطيه لأهله، فأنت الآن مؤتمن، هذه أمانة في يدك توصلها يا أخ مصباح للورثة. إلا إذا كان عندك أنت أبناء وصغارك قلت لهم الفكرة، قلت لهم راوني حصة أمكم بنصدقها أنتم شو رأيكم وكانوا كبار، لأن القاصر ما هوش من أهل التبرعات، عندك عيل قاعد يلعب صغير ما يعرفش والله متى حد قدر الله يعني مش على فكرة تقول خلينا نصدقه كله، نقول لك هذا مش من أهل التبرعات، لكن اللي يتبرع أنت باعتبارك كبير وبفكرك، وإذا كان عندك أبناء بالغين بنات وأولاد كبار قول حصتكم ما بتأخذوها باهي ما تبوش، هذه خلينا نجمعوها ونتصدقوا بها، فشاورهم وقول لهم حتى أمها ولا أبوها كان يقول لك صدق على صدق حصتها صدق، وكان لا أعطي لهم في ديهم. نجول للأخ إبراهيم قال حب استماع الكذب والهرج بخلاف أهل الباطل ذكر منهم الشيعة قال يصدقون أتباعهم، نقول له والله هذا طبع والعياذ بالله، يعني مانيش عارف هذه فطرة والله كيف، يعني الناس تنفر أحيانا من الجد، أحيانا تنفر من الجد، ولذلك لو كان الناس يبقوا حاضرين مكان فيه لهو وفيه نكتة وفيه ضحك، وما أحيانا زي ما يقولوا هي الغيبة والكذب، الغيبة هذه يقولوا في الكلام كالفاكهة في الطعام، يعني النفوس تتشوق لها، الغيبة في الكلام كالفاكهة في الطعام، يعني لو جي انت جمع من الناس تقول لهم والله سمعت فلان الكارثة اللي مديرها، سمعت فلان اللي متحشمش اللي مدير، كلها تنصد خيره بيتعرفوا شنو الفجور اللي انت بتكشف فيه وبتفضح شنو هو، فهذه طبيعة في الناس تحب الاطلاع، حب الاطلاع عن الغير والتكلم فيه بالباطن، لكن لو كان جيل الحق بتعلمهم حتى فرائض الصلاة والله بتعلم كذا ربع ساعة دقائق يمكن لو يقلق ولو فهذا شيء طبيعي، ولكن عليهم يتقوا الله سبحانه وتعالى الناس في العدو في التعدي على عموم الناس وخاصة أهل العلم كما هو معروف، والكذب بصفة عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فإذا كان إنسان من كثرة الكذب على الناس علماء ولا غير علماء من كثرة الكذب كثرة الكذب والافتراء حتى كتب عند الله، وما يعرفش هذا إذا كان عند الله كذاب ويبعث يوم القيامة مع مسيلم الكذاب، نقول شنو يحزك منها أنت هذه توا، ولذلك أي إنسان يتق الله سبحانه وتعالى، والإنسان معاش ينشغل بالغير ينشغل بنفسه، يعني الإنسان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الإنسان يسيب عيوبه ويسيب عيوبه اللي ينبغي أن يصلحها ويقومها وينشغل بالافتراء والكذب، بل حتى ولو كان حق فيما يتعلق بالآخرين ما تنشغلش بفضحهم وتكذيبهم ويعني والافتراء عليهم، فبالك لما يكونوا هم من أهل الفضل ومجرد تشويه ومجرد كذب، والله هذه معصية عظيمة يعني لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا ونبطل هذه العادة القبيحة. نعم بعض قال الأخ هذا إبراهيم قال بعض الحجاج لا يذهب للحج ولكن لا يأتي بعض الفرائض ويستهين بها بسبب الغضب وبسبب آخر، نقول له هذا مشكلة، راه ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، الإنسان اللي بيحج لابد يتعلم، واللي بيزكي لابد يتعلم مال الزكاة حكم الزكاة، واللي بيبيع ويشري لابد يتعلم أحكام البيع والشراء، وإلا يجد نفسه يخوض في قضايا باطلة، كان بيع وشراء يجد عقود باطلة، وكان الزكاة أحيانا أدى يحسب روح أدى الزكاة وهو لم يؤدي الزكاة، وأحيانا كان حج يحسب روح أروح من الحج وهو مازال متلبس بالإحرام، في اللي يروح لليبيا وهو متلبس بالإحرام لين يولي غادي باش يكمل الفرائض أو الأركان باش يتحلل، فنقول هذا بسبب عدم المعرفة. فاللي بيمشي الحج ولا بيمشي العمرة يعني زي ما يبذل الجهد بالبحث عن المال ويجري ويدير في إجراءاته، لابد تجلس لأهل العلم، تجلس لأهل العلم وتتعلم، وما تعب أنت أنت كنت تسمع لي نقول إحني مجرد أهو سمعت لحلقة والله نقول إحني دورة متاع ساعة ولا اثنين، لا أنت كان سداتك تعرف روحك سداتك، وكان ما سداتكش تعلم، دور من يعلمك الكلام التفصيلي لين تفهم ولين تتقن الماشي الشيء اللي ماشي له. فعليه كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت بشرى ذكرت أسماء الله الحسنى بارك الله فيها، وهذا منحة طيب الحقيقة نشجعوا عليه، وهي قدوة لغيرها من بنات المسلمين، بنات ورجال كلنا محتاجين لمثل هذا المنحة، فجزاها الله خير على ذكرها لله سبحانه وتعالى. ونبشرها بقول الله عز وجل في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. هذه من نتائج ذكر الله عز وجل، من يذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير من ملئه. تو هذه ذكرت أخت بشرى ذكرت اسم الله الحسنى على كل من يسمع يعني في على الهواء، فنسأل الله عز وجل أن يجزيها بالخير والإحسان. الأخ زكريا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: شيخ نهارك طيب، شو حك اليوم؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
8: شيخي بالأبن أسأل معاملة الغرض الشخصية.
0: حاضر.
8: تمام.
0: تفضل، حاضر إن شاء الله.
8: الله يرحم لي والديك
0: ويبارك إن شاء الله. الأخ يونس حقيقة زاد أكد على قضية الغريق، نعم ذكر وسائل النجاة، ينبغي يتحلى بوسائل النجاة، وينبغي أن الناس يعرفوا تأكيدا لما ذكر الأخ يونس في قضية الأماكن الخطيرة والأوقات الخطيرة والأزمان والظروف البيئية الجوية، على إنسان يعرف روح أن الحياة هذه تمينة باش يعيش لله عز وجل يعبد الله، مش يضيعها في بحر ولا يضيعها في مجازف ولا، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد قال الصلاة بعد الجماعة، طبعا يا أخ محمد الصلاة بعد الجماعة تعتريها الحقيقة هي نقول إحنا نعم. الأخ محمد جمعة تفضل.
9: ألو السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: بالله يا شيخ عندي مثل في واحد قال لي إن عبت المية هي تعلق ما قدام المساجد عند العاب السبيل.
0: إيه
9: أنا في العادة نعبس مية مغادي، لكن في واحد قال لي لا، قال لي مفروض ما تعبيش مغادي، لأن هذي الناس اللي مش قادرين يحصلوا مية، مش قادرين يشرب على عبير السبيل، فأنت قال لي ما يجوز إنك تعبي مغادي. فبنعرف هل الشخص القاضي يشرب مية هل يعبي مغادي أو لا، مش عارف.
0: باهي تسمع الجواب. حاضر حاضر.
9: ما شكرا شكرا شيخ الله.
0: الأخ نور الدين تفضل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
10: الشيخ بدك تنوع على حسية موجود في البلاد اللي هو موضوع الضرائب في ليبيا.
0: ايه
10: الضرائب لما الشركات والمواطنين المحلات تجب يسدد الديون عليهم، يسددوا عندهم زي ما تقول مستحقات وكذا والديون السابقة، لما يجب يحدد لما يجب يخلصها يديروا فيها ضريبة التأخير، يديروا فيها 100% هو دين طبعا فيه الضرائب. لكن لما يجي المواطن بيخلص يديروا فيها أضعاف مضاعف.
0: نعم
10: فهذا بالله عليك نبيك تنبه عليه. والقانون موجود، قانون قديم من 2009 و 2008 حاجة زي
0: باهي،
10: هي غرامة نسمينها غرامة تأخير.
0: باهي
10: مع أن هي ديون مستحقة، مفروض المواطن لما يجيب يخلص الديون المستحقة عليه من الدولة خلاص. نعم. مش يضربوا هالة في 100% يضربوا هالة في 10% و 15%.
0: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
10: عليك شيء موجود في البلاد وتبينا حاجه فهريبه
0: ان شاء الله ان شاء الله
10: تبعد على هي.
0: الاخ نعم الاخ اذا نرجع للسؤال الاخ محمد قال الصلاه بعد الجماعه، نقول يا اخ محمد الحق ان هذه مساله تعتريها احكام الفقهاء، بينوا بان اذا كان هي الامام هوش امام راتب فهذا ما فيش باس إذا كان الإمام غير راتب، لكن إذا كان الإمام إمام راتب مكروه. مكروه السبب لماذا؟ خوفا من الطعن في الإمام يعني، وسد لباب الفتنة بين الناس يبقوا فيه ليترصدوا يقول خلي لين يكمل مش نصلي وخلي نقول لا تشقش صفوف المسلمين إلا إذا كان المسجد هو ذكر العلماء الحقيقة يعني مخرج طيب. قالوا إلا إذا كان في طريق الأسفار أو في الأسواق. بعض المساجد هي جاية في طريق الأسفار يعني نقول إحنا تو زي اللي في الطريق الساحلي والطريق العامة هذه وغيرها واللي هي في الأسواق يعني لا تخلو من جماعة بعد جماعة، فهذه ما فيش بأس. السبب قال لأن التهمة منتفية، تهمة قصد التأخر لأجل الطعم في الإمام بعيدة وهي منتفية، فهذه ما فيش بأس. أما بخلاف القرى المساجد وغيره فذكروا الكراهة. طبعا هو المكروه لابد أن نعرفه، المكروه هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فكذلك ما دام هو لا يعاقب على فعله إلا إذا كان قصد الإنسان المكيدة وقصد الكيد وتفريق المسلمين ممكن أنك تبقى تصعد إلى أعلى من هذا، لكن الأمر العفوي هكذا نقول المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما دام هو لا يعاقب على فعله، لو أن جينا لقينا حد مدايرة ما يجيش إنسان يدير حاجة هو يجيب بها الإثم لنفسه، نقول صاحبك هذا مكروه، كان صلى ما هوش آثم، كان حتى ولو صلى ما هوش آثم، لا هو على هذا الوجه مكروه. لكن لو كان هي يرى أنه هو في طريق أسفار ولا في طريق أسواق ما فيش بأس. ولذلك يعني ما تجيش أنت اللي بتنكر تحول المسألة إلى إثم، اللي بتنكر على اللي صلي ما تحولهاش إلى إثم، وهكذا يعني نعرف الحكم ويبقى نكيفه بطريقة اللي من حولهاش إلى إشكالية في المساجد. نقول للأخت أم أحمد قالت تصوم الاثنين والخميس بارك الله فيها وتأخذ الإذن من زوجها ثم يعلق عليها. هو راهو حني مشكلتنا في المجتمع عدم الإنصاف وعدم الاعتدال، فهذا هو بارك الله فيها المرأة هذه تصيم في الاثنين والخميس وتطبق في الجانب الشرعي تأخذ في الإذن من زوجها، معناها تو راجل الحقيقة يعني يرزق ربي بزوجة صالحة، يرزق ربي بزوجة صالحة تصيم في اثنين وخميس وتستأذن منه تحترم فيه وتستأذن منه، وفيه اللي يعني يرزق ربي بزوجة يعني تمشي بتقرأ تتعلم القرآن وكذا، ومع ذلك يبدأ يعامل فيها في معاملة يعني مضادة للفعل الطيب. تو هذا ما يعني يصعب حتى وصفه الحقيقة. انت بتحمد ربي، بتحمد ربي اللي ربي يرزقك في امرأة تصيم وتصلي وتقرأ في القرآن، تمشي تحاربها أنت وتقلقها كيف معاش تصلي وتصيم، شنت بها تدير؟ شنت بها تدير؟ بهي مال اللي طاح في امرأة تدير في الموبقات، هذاك هو اللي مشكلة، اللي طاح في يدير يا أما تخنب يا أما تكذب يا أما تشعوذ وتسحر يا أما، هذا كله موجود في المجتمع نسأل الله العفو والعافية. هذاك هم الأزواج اللي يردوا بالهم ويتكلموا وكذا، لكن أنت طحت في امرأة رزقك ربي بمرأة تصيم في الاثنين وخميس ولما بتصيم تستأذن منك وتعطيها الإذن وتاني يوم تبدأ تضيق عليها وتعلق عليها بما يضيقها، فهذا نقول لك اتق الله عز وجل وما تخليش الشيطان يضحك عليك، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أنت محتاجها في النهار قولها لا ما عندك شيء ما تصيميش، هذا من حقك، لكن كانك أنت أعطيتها الإذن خليها لحالها، وأنت لعل الله عز وجل يثيبك في جرتها الأجر، أعطيتها الإذن وسهلت لها لعل الله عز وجل يثيبك الأجر، وأنت مما تستفيد منه هذه يستفيد منها أي زوج. يعني أنت بتعلم لك صغارك وبناتك حسن التصرف وبتعلمهم عبادة الله عز وجل، لأن البنات يتعلموا من أمهم، اللي أمهم طيبة يطلعوا على أمهم، واللي أمهم والعياذ بالله صاحبة سرقة وفجور في الغالب يأخذوا من أمهم. فأنت نقول لك اتق الله، وأنت يوم أحمد صاحبة السؤال أصبري واحتسبي، راهو لما اللي يتعبد يحصل في مثل هذا راهو يزداد أجره، راهو أصبري وغضي عن الطرف واستمر في عبادتك ما دام أعطاك الإذن وكأنما دار شيء، يعني مش تغضب عليه وتحوليها لمشكلة، لا، لأن هذا قد يكون نزغ من الشيطان، فأنت باش تحولي تفوتي على الشيطان نزغه كأن زوجك ما دار لك شيء، هني الشيطان يخزيه الله، أنت حصلت العبادة وما قدرش يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الشيطان ما قدرش. لكن أنت إذا كان بتناقشيه بعد الصوم وبتقول ديري كذا يضحك عليكم الشيطان لعنه الله، فاستمر أنت في عبادتك وخذي من الإذن وحتى يبدأ يعلق، أنت أجرك يزيد بالمجاهدة وهو خليه لحالة ربي يهديه وخلاص. نجول الأخ أبو بكر قالت ناس سجود الدعاء، نقول نعم الدعاء له أداب، من الأداب كثيرة صحيح كما ذكر، يبدأ بحق الله عز وجل، يحمد الله عز وجل، يثني على الله سبحانه وتعالى الإنسان، يعني يصفه بأنه الرزاق، أنت رزقتنا سبحانك وهديتنا إلى صراط مستقيم، واللي كان مريض يثني على الله بأنه عافاه وكذا. يعني كل إنسان عليه فضائل كثيرة من الله عز وجل، فيثني على الله ويحمد الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم بعد حق الله، لأن الله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل خير، هو الواسطة وصلت إلينا في العبادات والتعلم في كل خير. ثم تأتي لحق نفسك، أنت تدعي في أمور الدنيا والآخرة، وتدعي لوالديك ولعموم المسلمين. نعم كما ذكر، لا بأس أنك أنت في نهاية الدعاء تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعضهم لعله ذكر قال لعله يختم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا بأس اختم بهذا أو بأي كلام طيب، وحتى اللي غفل وما بداش بمثل هذا وما ختمش بمثل هذا فربي كريم. ما دام غير الإنسان يعني أيقن يعني أحسن الظن بالله الإنسان، وكان حريص على أكل الحلال، لأن الذي يرد الدعاء راه أكل الحرام، الرشوة والربا وما أكلت مال العام وكذا وكذا، هذا راه من أسباب رد الدعاء على الإنسان ولا يقبل منه، حتى ولو جاه من غيره، في اللي عنده ولد يسرق، في اللي عنده ولد يجيب له في المال العام تاع الدولة، في اللي عنده ولد يبيع في الحشيش ويجيب له في المال ويأكل فيه، ونقول له راك تأكل منه حتى حاجة، راه هذا يضرك ويكون سبب في رد الدعاء وسبب في عدم قبول الأعمال. فلكن إذا كان إنسان كان مأكلة طيبة حلال وكان يعني اعتقد في الله عز وجل حسن الظن، أحسن الظن في الله عز وجل ودعا، فربي غني كريم سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان هو قدم الأداب الذي ذكرها هذا الرجل بارك الله فيه. الأخت أم محمد قالت هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟ أنقلها الأولى أنك تقرأ قراءة القرآن بالأحكام، هذا هو المطلوب، وخاصة كان أنت عندك معرفة، لكن كانك ما قريتيش، أو العلماء الحقيقة تكلموا على هذا بين اللحن الخفي والجلي. إذا كان هي أحكام نقول إحنا والله الغنى بعض الأشياء التي يعني لا تؤثر في المعنى وما يعرفهاش للمتعلم، فهذا إن شاء الله مش حرام عليك، لكن فوتت لنفسك أجر عظيم، فوتت لنفسك أجر عظيم. لكن إذا كان أنت وقعتي في اللحن المخل اللي يغير الحركات ويغير المعنى ويغير الحروف، فأحيانا يجيك الإتم، نعم تكوني آثمة، فأنت أضبطي قراءتك، وبعتالي حتى الأحكام يعني أنت تقنيها، لأنك أنت التلاوة هذه كل ما تكون أتقن كل ما تكون أعظم وأفضل إن شاء الله. ذكرت أم محمد كذلك قال الزوج أهمل زوجته وأبنائه بعدم الجلوس، وينبغي يعني يبدو أنه بعدم الإنفاق غير ذلك، ولكنه يبر في أمه. قالت هل هذا يجوز؟ نقولها والله هذه أعمال منفصلة لا علاقة لهذا بهذا، وراه الإنسان يعني لو قصر في حق أهل بيته قد يدخل النار، ولو قصر في بر أمه قد يدخل النار، ولذلك ما يكفيش يدير واحدة منهم، لابد اثنين. لكن مش معنى هذا كان هو أهمل زوجته نعيروه، أن كيف تبر أمك؟ أي برها أمك، برها وحسن لها، لكن نقول التقصير في جانب ابنائك لا. وعندنا نص الأثر روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يعني يكفيه من الإثم أن يكون سبب في ضياع من يعول أو يقوت، ومن هو اللي يعولهم فيهم يقوتهم؟ هي الزوجة والأبناء، يعني يكفيه الإنسان من المؤاخذة يوم القيامة أن يكون سبب في ضياعهم. والزوجة ذكر جاءت أثار تدل على أنها ستخاصم زوجها يوم القيامة، فردوا بالكم من الظلم، يعني مثل ما أن الأم مقامها أعظم، طبعا الأم مقامها أعظم وأجل، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله وصحابتي قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، ثم بعد ذلك الأب. لكن هذه حقوق كذلك للزوجة والأبناء، لهم حقوق، فاللي يعطيه ربي يعني لا يهمل الزوجة ولا يهمل الأبناء ويبر أمه، نعم يحسن ويبر أمه. ثم ذكر الأخ محمد بارك الله فيه قالت الألعاب النارية، الألعاب النارية قال وهذه والله مشكلة، هي طبعا الألعاب النارية مشكلة هي في، ولكنها أنواع أخطرها، ويعني أخطرها جرم، واخطرها من حيث المخاطرة والجرم مع الله عز وجل، اللي هي نقول احنا النار الحقيقية اللي هي والعياذ بالله يعني نقولوا حنين الرصاص الحي والدخيرة الحية هذه، أولا لأن هذه فيها إزعاج أقوى وفيها مخاطر، كم إنسان راه طاحت عليه ومات، فيه اللي صغار يلعبوا طاحت عليهم من ناس يقروا في فاتحة في مكان تاني، هذا موجودة، يلعب عيل في شجرة ولا كذا طاح منها، يعني جاته قذيفة متاع بندقية جاته في رأسه طاح مات، ومنين جاته؟ يبدو أن في عشية من العشويات يقروا في فاتحة في عقد، تفضلك فرحان أن يسر في أهل العرس يضرب منهم في النار، وما يحسابش روح داير جريمة هو هذاك النهار، وفي اللي طاحت له من سيارة وفي اللي طاحت على مرأة، فنقول هذيك أخطر، وفي نفس الوقت لأنها مش ليك هي أنت، هذه الدخيرة للدولة مش ليك، هذا من باب الغلول. أما بالنسبة للألعاب هذه اللي يشروا فيها بفلوسهم الناس ألعاب نارية، فهي مزعجة لا شك، وهي ملوثة للبيئة، والأكثر سوء كما ذكر الأخ محمد، قالوا في اللي مروح من الحج، قالوا مروح من الحج يعني النار، قال أفزعوه شباني كبير الحاج محمد بارك الله فيه، قال حتى في اللي في ساعة متأخرة من الليل قال يخلعوه وينوضوه وقرفيه اللي مريضه في الغيرة، انت مروح من الحج الأدعى عليك تروح بسلام وتروح بهدوء بناس فرحانة بيك، مش تروح يعني بالألعاب النارية والمزعجات هذه والمزعجات. حتى في الأفراح انت بتدور أسباب البركة والخير ولا بتدور أسباب السخط؟ هذا بقدر الإمكان أولياء الأمور يردوا بالهم حقيقة. يعني ذكر منها كذلك تبديل الكهرباء، طبعا لا شك اللي كل واحد ياخذ بقدر ما يحتاج، هذا ما ينبغي ان يكون، يغلب الحقيقة الطبع العام على الإسراف في هذا الباب، لكن نسأل الله العفو والعافية، ينبغي ان نقتصد بكل واحد بقدر ما يحتاج منها. الأخ زكريا سأل على الأغراض الشخصية، كان هو يقصد بطاقة الدولار، الحق الله أعلم، لأن قبل الحلقة بقليل قال لا زال الحكم التوقف، يعني هل هي من الحلال هل هي من الحرام الله أعلم، فالإنسان يصل لين يصل يتوقف لين يعلم فيها الحكم الشرعي. الأخ محمد جمعة يسأل عن الماء الماجن، قال هل نعبي به، قال يعبي في الماء من ماء الماجن أمام المساجد اللي ندلنا سبيل، قال هل هذا جائز أو لا يجوز؟ نقول والله يا أخ محمد جمعة هذه على نية الواقف، هل مدايرها لأهل الجامع باش يشربوا، والله مدايرها باش يتوضوا، والله مدايرها باش الناس يعبوا، انت ما تدورش كلام الناس اللي برا زيك، انت ادخل ليقيم، مدام في المسجد في المسجد امشي ليقيم المسجد، والناس اللي يعبوا فيه القيمين على المسجد وقول لهم هذا هل عددتوه انتم لتعبية الماء، وهذا كثير أكثر من كثير من الناس مدايرين شيش ما برا باش يعبوا الناس المية ويروحوا بماء العذب الحلو باش يشربوا، فأنت امشي أسئلهم، كان قالوا لك هذا والله الشراب داخل البيت داخل المسجد، زي اللي يبقى حاط ثلاجة فيها مية داخل المسجد اقتصر على داخل المسجد، وكان قالوا لك لا احنا دايرين شيش ما برا اللي بيعبي عنده لذن، خلاص انت ما اللي برا من الشارع هذاك ما تدورش كلامه، دور كلام اللي داير الماجن ويعبي في المية، هذاك هو اللي نيته مطلوبة ومعرفة قصده من وضع الماء، فأسأله كان قال لك عبي توكل الله وعبي المية، صحيح ما نبدروش المية الحلوة يجيب واحد بسيارة بيغسل سيارته والله كذا ياخذ المية هذه يبقى يبدر فيها، هذا لا. الأخ نور الدين، الأخ حسام تفضل.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا تفضلوا.
11: بالله يا شيخ انا ما نبيعك الذهب ثاني مرات، في جيني زبون ولا زبونه في قطعه تعجبها لكن فلوسها مش حاضره، تعرض بمبلغ مثلا 1000 ولا 2000، وثاني يوم تجيب فلوسها ما تاخذش البضاعه، ثاني يوم تجي تكمل باقي فلوس تستلم بضاعتها، ويا ريت تجاوبني طيب لا يا شيخ لان ما عنديش راديو.
0: باه يا اخ حسام. نعم
11: حكم الشرع
0: كامل. حاضر يا حسام. يا أخ حسام، مما تميز به بيع الذهب والفضة والدولار والكلام هذا وجوب التقابض عند العقد، لابد من التقابض في الحين. باهي هذا اللي بنقول لك عليه، لما تتفاهموا نقول والله كم القطعة هذه وزنتها بالجرام، مثلا نقوله 1000 جنيه قيمتها مثال، عرفنا الثمن وهذه موجودة، وين الألف جنيه؟ إذا مدت لك الألف جنيه عطيه لها، وإذا ما بدتش الألف جنيه قالت لك أنا بنجيب الفلوس مش موجودة، قولها ما لا تو هذا تمنها، لكن الآن إذا البيع الاتفاق بنلغوه، هي طبعا بتقول لك خليه لي ما تخرج منها عربون ولا يعتبر هذا ثمن ولا تعتمدوا على الثمن اللي اتفقتوا عليه، لكن انت تقدر تساعدها بحاجه واحده، قولها ني اهو القطعه هذه ما دام عجبتك بنحطها على جهه عندك لغضوه ولا بعد غضوه ولا اللي هو، فهمتوا؟ قولها لكن البيع ما تم شراه، قولها بنخليها على جهه ولما اجيب نتفاهموا مفاهمه جديده، عجبتك خديها ما عجبتكش خليها، وتبين لها قولها راه مرات زي ترخص ومرات تغلى ومرات تلقيها بنفس الثمن انت والنصيب، قولها عجباتك
12: يعني
0: ما تاخذش لان لما تاخذ عربون انت اخذته على ثمن متفق عليه، وما دام اخذته على ثمن متفق عليه معناه هذا عقد، والعقد من غير تقابض ربا، انت خشيت في الربا هيك.
12: فضت يا شيخ، فضت انا عربون.
0: لا ما هو العربون لابد يكون تمام الثمن، لابد يعني يكون
12: الثمن اللي على 1200 مثلا جرام،
0: انت مش قلنا 1000 جنيه قيمتها القطعة اعطاتك نقول احنا 500 بس ما زال 500 لابد حتى قرش ما يقعدش عليها، حتى
12: تتب الحديدة ولا السوار ولا
0: اخدتها ولا خلتها العقد لما نتفاهموا ان هذه القطعة ب 1000 جنيه لابد نعطيه لها وتعطيني فلوسها، فيه تأخير حتى التمن نلغوه ونقول لما تجي نتفاهموا من جديد، يا تلقيه بالأقل يا أكثر يا المساوي،
12: بارك الله.
0: إلا إذا أنت تبي تسقط الثمن، قال لك والله ما عنديش إلا 500 توا، تقدر تقول له باي خودها وبرا والله يسامحك في عقابها، بتقول الله يسامحك في عقاب الفلوس باهي، لكن بتقول له جيبه لي حتى بعد ساعة عربي، لكن أنت إذا الحل متاعك تقولها ما ناخدش العربون لأن البيع مفسوخ، لابد يفسخ يحل العقد، وتقولها بنخليها لجنب نحطها ندسلك مدام عجباتك مرات مع فيش أختها الحاجة هذه، وانت عندك بري لغضوة اسبوع انت رزقك، لكن قولها لما تجيب نتفاهم
12: وفاهم 99% السوق راو يخدم بها يعني.
0: ما يغركش كثرة المال، والله نقول للمسلم والله كثرة المال ما يغر، العبرة بالحلال راهو.
12: صح.
0: كم من ناس مالهم رشوة، كم

0: دكتور.
1: العفو العفو، تفضل تفضلي اخت هدى.
2: عليكم.
1: تفضلي.
2: نعم سعيد ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، تفضلي.
2: نبي نستفسر منك على شخص كان مريض في رمضان صار 14 يوم.
1: ايه.
2: فكم يدفع الفلوس مع الصيام؟
1: هو
2: مبلغ يعني.
1: هو الان حاله بهي.
2: الحمد لله ميسور الحال، لكن ديما هم منعينا من الخطوة، منعينا يعني من الصيام لان ديما معرض لهبوط.
1: لا ما هو
2: هذا ليش خلوه يصبر؟
1: ما نقول لك حاجه، هو تو لابد حتى واجب عليه القضاء كان يقدر، لكن ما ينقضيش الا بمشوره الطبيب. لين يمشي للطبيب، كان الطبيب اعطاه الاذن بالقضاء يقضي وما عليه شيء، ما عليه شيء لا فلوس لا شيء، ما يعطي شيء. من اللي يعطي؟ اللي مثلا نقوله حد غيره، مش لابد هو، حد غيره الطبيب قال له حالتك مزمنه ومعاش تبره، خلاص انت ديما بتقعد كي طول عمرك. هذاك هو اللي يطعم عليه كل يوم، مستحب يطعم عليه كل يوم مد من طعام او يعطي 5 دينار على النهار. لكن اللي عنده امل في الشفاء، وان شاء الله ربي هذا يعني يرزق ربي الشفاء، امتى ما يستطيع بعد الشهور بعد سنه اللي هو يقضي ولا وما يعطي شيء.
2: بارك الله فيك.
1: تفضل. باهي باهي باهي. الاخ نور الدين، الحقيقه الاخ نور الدين اللي سال على الضرائب، الحق هذه مساله تحتاج والله لمزيد نظر، لكن نبي نتكلم على مساله عامه. المساله عامه ان الديون، ان الديون ما تزيدش بحسب الزمن. يعني انا نبي من صاحبي 10 دينار، ما نجيش نقول لاني راهو اليوم اللي تعطل فيه بنزيدك عليه قرشين ولا 10 قروش ولا كذا. التصاعد هذا، هذا يبقى، هذا وجه من وجوه الممنوعات. لانه شنو حقيقة ربا الفضل؟ شنو حقيقة ربا الفضل؟ ربا الفضل انني نبي مثلا 1000 جنيه وصاحبي نقول له يتخلصني، كما اهل الجاهلية شنو يقولوا، اما ان تقضي واما ان تربي. هذه كلمة اهل الجاهلية، اما ان تقضي واما ان تربي. اما ان تقضي تعطيني حقي اليوم ل2000 ولا ال1000 ولا اللي هم، او تربي الرجيك شهر شهرين عام ونزيدك على المبلغ. هذا هذه هي حقيقه ربا الجاهليه. لكن الوضع اللي يجري في الضرائب نقول له الله اعلم، ينبغي يحوله للسؤال مكتوب هنا لدار الافتاء وينظروا له من جميع جوانب، لان احنا ما نتكلموش عليها، هي مخصوصه ولربما تكون فيها ضوابط اخرى ما انا ما نعرفهاش، فالله اعلم. فعليهم أنهم يحولوا لسؤال مكتوب ويجيبوه لدار الإفتاء يجاوبوا عليه بإذن الله. لكن بصفة عامة، نتكلم بصفة عامة، اللي يبي دين ياخذ داب الدين متاعه الزمن. إذا أنت نظرت درت الاعتبار للزمن نقول له خشيت في ربا الفضل لو درت اعتبار للزمن. فهذه قاعدة عامة في الديون. لكن ما يتعلق بمصطلح الضرائب نقول لهم ديروا ورقة وجيبوها للدار ليجاوبوكم عليها بشكل رسمي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا لعل عموم هذه الأسئلة التي تقدم ذكرها. بقيت بعض الأسئلة الحقيقة التي جاءت عبر البرنامج لعلها تبقى إن شاء الله إلى فرصة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يؤلف بيننا جميعا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين في المشارق والمغارب. ونسأله سبحانه وتعالى من كل الخيرات في الحياة وبعد الممات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
2: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى،

0: الحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث. ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثله الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
0: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة. نعم. فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
1: نعم.
0: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
2: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
3: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
2: على الشاش ولا
3: يعني على الشاش ولا اللصقة مرت يدير حتى نايله.
2: نعم
3: مرت يدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
2: نعم.
3: لكن بيعرف أنه متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
2: نعم.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضه خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
7: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين، راه ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني فأني نصيحتي لأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بيننا كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك. هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
0: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله، يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
8: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عند مثلا منزل في العمارة والله عند حاجة خاصة بيه حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي، إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة، وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال لـ يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه، أول حاجة أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك، كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راه مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
3: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
5: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
0: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء، بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء يعني.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة لغير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم؟
0: الحمد لله، كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول، من هذه المشاكل حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى إني كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم، نقول له لا، أنت وهذا واجبك أنك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، أنت أديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
12: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
5: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي.
12: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه
5: مش حيبيع له بخمسين، راهو
12: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
5: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض انه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف انه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة. انت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف ان هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت بسبعمية ألف، تمشي أنت أني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15% اللي هو يبيني نعطيه 150 ألف بشاني نربح 150 ألف، هو يربح 150 ألف. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
12: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
5: من المصارف
12: خلاص
5: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
12: نعم،
5: والمصارف المصرف المركزي 8/5
12: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
5: الآن اللي أخذ المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغيره له؟
12: محصله واحد مرتشي
5: بيدخله له بالضبط بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه بسبعمية ألف وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100 ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون الضر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
12: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
5: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، للف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأنها تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب 60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفه، نعرفوش إن اللي صاير والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
12: الأخ سأل شيخنا شين يتوقف يعني ولا
5: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي، لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، هو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب 600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعه حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعه المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا، حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
12: يعني على الفساد. يعني
5: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
12: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني
5: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
12: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
13: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذموا من لا يصح ذمه ولا تمدحوا من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
14: الإسلامية. نعم، جيد.
13: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح ما لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
10: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
13: تشجيع على المعاصي.
10: نعم،
13: تشجيع على المعاصي.
10: نعم. ذكر الخمر وذكر
13: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس امرأة معينة.
10: نعم،
13: امرأة عامة
10: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
13: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
10: بداياته
13: صحيح.
10: طيب،
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عشراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
3: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ولو هو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كلها، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
2: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
3: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
2: يستعيذ بالله من الشيطان.
3: نعم، يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة وهكذا. يجوا للناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
2: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
15: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
7: نعم.
15: يعني
7: نعم،
15: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
7: إيه.
15: هو المال مال شريكة يعني اللي معاه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة

0: الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي اللي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
1: نعم.
0: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما خلقش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
0: هذا أول حاجة. أنت مش تشتري بضاعة هنا بقى واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع غيار هي أو 10% أو 5%.
1: بياخذ تاكسي أو بأجرة سيارة.
0: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راه يقول في العاده المجتمع حتى نرجع في العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
1: نعم.
0: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
0: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل التخفيض، ما هي حق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاها من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في العادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات.

0: هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن نرجع هذا المال لصاحب المولد العام هذا، يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم
0: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم.
2: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مر أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا، لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
3: نهارك مبارك.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
3: معلش انا بنسال يعني بخصوص في يوم الايام، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل السيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره، فهمت؟
1: نعم.
3: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
1: نعم.
3: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني صراحة هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
3: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام
3: لك
1: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
3: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وغسلت سيارتي، غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومزبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
4: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش.
1: نعم.
4: تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأوا الله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده وربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج. لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي جي وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
1: نعم
4: ايوه والا يقعدوا امانة عندك. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني لأخ ابو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: يجوز لا حرج. كل المساجد تغيرت يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد وهذا حصل يعني مش قريب هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة فجاء أبو بكر ونزل في الثانية وجاء عمر ونزل في الثالثة ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة راك انت تو تخطب فينا من قعر البير كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات قالوا له ما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات حتى 100 نفر ما يسمعوش وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
5: شيخنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني
6: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بتزخر فنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
5: ما يتشوش يعني
6: كل ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
8: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
4: نعم.
8: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
4: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية،
10: دارت امتحان
9: وتخرجت.
10: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
11: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
0: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. نعم. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
11: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
0: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطه إن زي النص، من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
11: نعم.
0: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب النفقة على العيال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلامة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي دارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم

متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بدئته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي،

0: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا، انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية عن مسألة إزالة النجاسة، فذكرت لنا شيخنا حكم إزالتها، وتطرقت كذلك إلى حكم إدخال النجاسة أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد. وقفنا شيخنا عند مسألة طهارة بدن المصلي مما يشترط في صحة الصلاة، طهارة بدن المصلي، فوقفنا عند هذه الجزئية شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. استنبط علماؤنا من هذا الحديث أنه لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. ثم إن المصلي يناجي ربه، فلهذا ينبغي أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من ناحية الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية. وهذا ما يتعلق بطهارة بدن المصلي، ويتعلق بما يسميه الفقهاء محمول المصلي، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا، عندما يقال طهارة بدن المصلي، هل الأمر مقتصر على ما ظهر من جسده، أو حتى مثلا باطن الجسد كمثلا الفم أو داخل الأنف أو العين أو نحو ذلك، حتى هو يدخل في ما يجب على المصلي أن يطهره، أو الأمر يختلف عن الظاهر؟
1: نعم، تجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة، وهذا قد تكلمنا عليه أو تكلمنا فيه في حلقة ماضية، وذكرنا أنه تجب الطهارة في الفم والأنف والعين والأذن من كل ما يصيبها من النجاسات. فمثلا لو اكتحل الإنسان بكحل فيه نجاسة أو اكتحل بنجس ولربما يوصف للإنسان دواء يكتحل به وهو نجس كرماد الميث مثلا أو الخمر أو نحو ذلك أو ما يحدث عادة للإنسان وهو ما يعاني منه كثير من الناس خروج الدم من بين أسنانه أو يسميه الآن يعني أمراض اللثة فهذا الدم ربما يكون بالمقدار المعفو عنه وهذا لا يضر وربما يكون فاحشا فوق المقدار الذي فيه العفو ويبقى في فمه وهو يصلي فهل هذا يفسد صلاته أو لا فعلى القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة فإن الصلاة تفسد إن كان المقدار فوق المقدار المعفو عنه ويدخل في هذا أيضا من يأكل النجاسة أو يشربها فمثلا إنسان شرب الخمر ثم صلى فهذا الإنسان يأثم لفعله المحرم ويتحتم عليه وهو واجب في حقه أن يتقيأ هذا الخمر الذي شربه أو هذه النجاسة التي أكلها ويترتب عليه أن يعيد ما صلاه حيث إنه قد صلى هذه الصلاة وهذه النجاسة موجودة في جوفه والقاعدة أن ما دخل طاهرا في المعدة فيحكم بطهارته حتى وإن تحول إلى نجاسة حتى ينفصل يعني يخرج من الإنسان يعني الإنسان لما يأكل الأكل الآن الأكل هذا بيتحول إلى ماذا يعني يأخذ من القوة الجسم يأخذ من القوة ثم يكون في شكل فضلات نجسة يخرجها الإنسان من جسده فيقع سؤال هنا يقول إذن ربما يشكل على أحدهم فيقول إذن هذه الفضلات من البول ومن الغائط اللي هو موجود في الإنسان معناها زي الخمر نقول له لا في فرق هذه لم تدخل وهي نجاسة إنما دخلت طاهرة ثم تحولت إلى نجاسة فهذا لا يضر حتى ينفصل عن الإنسان فإن خرج من الإنسان وأصاب ثوبه أو بدنه أو محمول المصلي فإنه يجب إزالته لأنه نجاسة والله أعلم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم كذلك شيخنا، مما ذكرتم أنه يشترط نظافة وطهارة ثوب المصلي، يتعلق بهذا الأمر شيخنا عدة أسئلة. أولها شيخنا، هل المصلي مطالب بنظافة ثوبه فقط أو حتى من يلاصقه مثلا أثناء الصلاة إذا صلى جماعة وجاء بجانبه طفل صغير أو نحو ذلك وثوبه فيه نجاسة وكان ملاصقا له، فهل هذا مما يفسد الصلاة أو لا؟ كذلك شيخنا، مما يعني يسأل عنه البعض، إذا كان شخص قد حمل طفلا صغيرا ومرتدي لإشمالات كما يقال، فقد يكون فيها نجاسة، فهل هذه تؤثر في صحة صلاة هذا المصلي ويعتبر حاملا للنجاسة أم الأمر ليس كذلك؟
1: نعم، وهذه مسائل مهمة حقيقة، لأن الإنسان يتعرض لها في اليوم والليلة، لأن الصلوات الخمس هذه
0: متكررة،
1: واجبة على الإنسان ومتكررة كل يوم، ولهذا يجب على المسلم وجوبا أن يعرف ما يتعلق بأحكام هذه العبادات من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة وما يتعلق بالصلاة. ورد حديث يرويه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم. وهنا حذفت الهمزة التي للاستفهام، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية.
0: أأصلي يعني؟
1: نعم، هو يقول له أأصلي،
0: إخبار فيه معنى السؤال يعني.
1: نعم، ولهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله أو فتغسله. إذن هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، الثوب هذا اللي أنا لابسه لما جماعة أهلي نصلي فيه ولا ما نصليش فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شو رد عليه؟ قال: لا، تصلي فيه عادي، لكن لو كان بالك شيء فيه أذى من نجاسة زي المني ولا المذي وعرفت مكانه فتيجب عليك أن تغسله. وهذه النقطة في فهم خاطئ عند كثير من الناس، يعتقد أن الثوب اللي جامع فيه يجب غسله جميعا، ومش هيك بس، في اللي يعتقد أن الثوب اللي لبسه على جنابة معاش يصح أنك تصلي فيه، وهذه مفاهيم خاطئة ويتعلق به أمور أخرى. البعض يظن أن هذا الفراش اللي وقع عليه الجماع يجب غسله وتنظيفه كله، وهذا كله غير صحيح. وأيضا كما ذكرنا في حديث اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، حديث ابن عباس رضي الله عنه، فهذا هو دليل في المسألة. وأيضا في حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، وقد تقدم هذا الحديث في حلقة سابقة، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أصاب ثوبها من دم الحيض، فقال أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه. كما يدل لذلك ما جاء في افتتاح سورة المدثر، قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأخذ من هذه الآية الأمر بالطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وتطهير أيضا النفس من رجس الشرك وعبادة الأوثان. قالوا والأمر متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها، فتجب نظافة ثوب المصلي وكل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته. هنا عندما قلنا ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، فلسائل أن يسأل ويقول: فهل يضر وقوف المصلي إلى جانب أو جنب من يحمل النجاسة؟ نقول أن ما جاء من أمر بطهارة الثوب أو محمول المصلي هو في طهارة ثوب المصلي نفسه لا ثوب غيره، ولذلك فلا شيء على من صلى وبجانبه مصل آخر في ثوبه نجاسة. اللهم إلا إذا افترش معه شيئا من الثوب النجس وجلس عليه فيدخل في محمول المصلي، وبجلوسه عليه تفسد صلاته. أما إن سقط على المصلي شيء من ثوب نجس يلبسه غيره فهذا لا يضره، لأن حمل الثوب إنما ينسب للابسه لا لغير لابسه. وهنا أيضا تعرض مسألة التصاق الصبي وهو غير طاهر بالمصلي، فهذا لا يفسد على المصلي صلاته بالتصاقه. أما إن حمله على ظهره في الصلاة أو حمله في صدره أو يتعلق به فهنا تبطل صلاته إن فعل ذلك وهو يعلم أن الصبي يحمل النجاسة، تيقن أن الصبي يحمل النجاسة. فإن لم يعلم قالوا فإن صلاته صحيحة. وفي هذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، أي صلى وهو يحملها، فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. في صحيحه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يجب أيضا طهارة مكان الصلاة، المكان الذي سيصلي فيه الإنسان يجب عليه أن يطهره، فلو تبين لنا شيخنا حدود المكان الذي يجب على المسلم أن يتحرى طهارته.
1: جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وجاء أيضا حديث آخر وهو في الصحيح يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فالأعضاء 7 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة. وفي حديث أنس ما يستنبط من وجوب طهارة المكان، ولهذا قال علماؤنا لا يضر المصلي نجاسة ما تحت صدره أو ما بين ركبتيه ولا نجاسة بجانبه عن يمينه أو شماله أو أمامه ما دام لا يمس من هذه النجاسة شيئا بأعضائه، حتى لو تحركت النجاسة التي بجانبه بحركته. فالمصلي مطالب فقط بطهارة موضع صلاته الذي تمسه أعضاء الصلاة التي ذكرناها في السجود هي 7. وكذلك لا يضر المصلي إن كان بينه وبين النجاسة حائل كثيف، كأن يصلي على حصير أو سجادة أو بساط تحته نجاسة، أو صلى على بلاط أو سقف تحته نجاسة. وهنا بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يصلي في بيته فوق المواسير التي تمر وتحمل النجاسة، يجي مثلا في وسط الحوش يبقى الحمام في الجنان مثلا والغرفة متاع التفتيش في الشارع، ويجي الطوب والمواسير تخصم منها النجاسة وتخصم من وسط الحوش، فهو يجي يقول لا ما تصلوش هنا، ما تصلوش هنا في وسط الحوش، يقول له علاش؟ يقول لا ما هنا خاتمة النجاسة. ولا يقول لا هنا المطبخ هنا تحت النجاسة ولا هنا غرفة التفتيش، وهذا فهم خاطئ. فهذا المكان يجوز الصلاة فيه ولا يضر ما تحته من النجاسة. أو كانت النجاسة على الطرف الآخر للحصير، ما هيش في المكان اللي صلب حصير كبير، البساط كبير والبساط فيه نجاسة في حشيتها اللي مش مكان مصلي، مش معناها كان أصاب ذاك البساط نجاسة معناها كل ما يتصلاش عليه، وهذا أيضا فهم خاطئ. ولهذا لا يضر ما يصيب حواشي البساط مهم بعيد على مكان الصلاة. أيضا إذا كان المصلي يلبس ثوبا وجزء من هذا الثوب ملقا على الأرض،

0: من صلاته. فالمشهور أن صلاته صحيحة لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه إعادة الصلاة أبدا ولو بعد الوقت. لماذا؟ للقول بوجوب إزالة النجاسة. ونحن ذكرنا أقوالا لأهل العلم في هذه المسألة وأقوال مشهورة: القول بالوجوب يقابله أيضا القول بالسنية، وعلى القول بالسنية فإنه يندب إعادة من صلى بها ناسيا. وأيضا يعضد القول الذي ذكرناه من صحة صلاته إن كان ناسيا ولا يعلم بها، حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى صلواته عليه الصلاة والسلام وكان يلبس نعليه فخلعهما في الصلاة، وقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وفي وصله وإجساده، ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ويروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، أي أنه لم يقطع صلاته وإنما يضع ثوبه ويمضي في صلاته، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، على القول بأن الصلاة صحيحة وهذا يعني المفتى به، وقلتم أو قال الفقهاء باستحباب الإعادة، فهل استحباب الإعادة مطلقا يعني خرج الوقت أو لم يخرج، أو أنه مقيد بأن يكون وقت الصلاة لا يزال باقيا؟
0: نعم، من صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا ثم تذكر أو ذهب العجز بقدرته على إزالتها، فالذي عليه فقهاؤنا أنه مطالب بإعادة الصلاة متطهرا استحبابا لا وجوبا. هذا ما دام وقت الصلاة باقيا حتى تقع منه الصلاة على الوجه الأكمل. فإذا خرج وقت الصلاة ولم يعد

0: فلا شيء عليه، وإنما فاته الأفضل. ويكون وقت الإعادة في الظهر والعصر، ومعلوم أنهما مشتركتا الوقت. فوقت الإعادة فيهما إلى أن تبدو الشمس صفراء آخر النهار. وهنا يجب تصحيح مفهوم عند الناس، حيث يعتقد غالب الناس أن صلاة الظهر تصير قضاء بأذان العصر، فهو يجي يصلي قضاء، لما يدي العصر هو يصلي قضاء، يحسب الظهر خرج وقته. والحقيقة أن الوقت الظهر ليه وقت اختياري، هو وقت ضروري، الوقت الاختياري من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والوقت الضروري من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى قبيل الغروب. فلا تكون الظهر قضاء بعد أذان العصر. والصلاة المعادة في حكم صلاة النفل، ومعلوم أن صلاة النفل تتأكد كراهيتها وقت اصفرار الشمس، ولهذا لا يسجد القارئ سجود التلاوة بعد اصفرار الشمس كما هو مذهب المدونة، ويسجد قبل الاصفرار بعد صلاة العصر، مع إنه وقت كراهة في الجملة. ووقت الإعادة لصلاة المغرب والعشاء الليل كله، ونفس القصة اللي ذكرناها في المغرب نفسها في العشاء. كثير من الناس يظن أنه بأذان العشاء
1: يخرج
0: يولي المغرب قضاء، حتى لما يجي يصلي ينوي فيها قضاء، وهما مشتركتان الوقت. ووقت الإعادة لصلاة المغرب والعشاء الليل كله، لأن القاعدة أن الليل كله وقت للنافلة، وبحكم أن الصلاة المعادة في حكم النافلة، فإن وقت الإعادة يكون فيها الليل كله، لأن قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بركعة. ووقت الإعادة لصلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومعلوم عندنا أن ركعتي الفجر تصليها كانت تقدر تحصل ركعة في صلاة الصبح قبل شروق الشمس. بعض الناس يظن أن بالإصفار ما عاش يقدر يصلي ركعتين الفجر، فيجي يصلي الصبح طول، يقول لك أنه خلاص الوقت وقت ضيق. لكن فقهاءنا لا، قيدوه بمن يدرك ركعة قبل الشروق، فمن يعرف من نفسه أنه هو يدرك ركعتين الفجر ويدرك ركعة من الصبح ما يسيبهمش، يأتي بهم ويجيب ركعة الصبح ويكمل ركعة تانية حتى في الوقت متاع الشروق. ما ذكرناه متعلق بالصلوات المفروضة الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. العشاء باقي صلاة النافلة، يعني من صلى صلاة النافلة بالنجاسة ناسيا أو عاجزا، فقالوا تعاد إذا تذكر بقرب. لم يطل الوقت أو قدر على إزالة النجاسة بالقرب. هذا فيما يخص ركعتي الطواف، أما غيرها لا. وما تقول لي أنت توا ركعتي الطواف هما نافلة، فليش خصصنا أعواد ركعتي الطواف من غير النافلة؟ قالوا لأنه روعي فيها القول بالوجوب، وهذه معروفة في المذهب. أحيانا يراعى المذهب الآخر فيستثنى، فاستثنيت هنا ركعتا الطواف من النوافل الأخرى، إذا النوافل الأخرى لا تعاد بخلاف ركعتي الطواف، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به في هذه الحلقة من معلومات وتصحيحات لبعض المفاهيم الخاطئة. الشكر موصول كذلك لكم أيها السادة المتابعون والمستمعون لإذاعة دار الإفتاء الليبية، وإلى أن نلقاكم في لقاء قادم وحلقة مقبلة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: ليبيا.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
2: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
2: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا
1: يعني هو
2: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
0: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
3: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948، وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ضع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
4: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى ذرة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
5: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق، هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أن أمر عادي، لا ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أن يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم، عظيم جدا جدا. فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله. كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، ويعني بالذات البعد عن أكل الحرام و عدم ترك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. ولا يستبطئ الإنسان الطلب، يقول له دعيت ودعوت فلم يستجب لي، لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم، ونرحب بكم في برنامج فتوى. ومن أراد أن يتواصل على هذا البرنامج فعليه أن يتواصل، أن يتصل بهذه الأرقام 092-092-15-092-092-16-0، يعادل هذه الأرقام 092-092-15-092-092-16-0. ويمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.09 FM و 97.9 FM. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. الأخ حسين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله يبارك فيكم. الحمد لله. الحمد لله، تفضلوا.
2: ايه، بدي تحيد المجر قبل صلاة المغرب.
1: نعم،
2: بدي صلاة تحيد المجر قبل المغرب، هل تصلاها ولا ما تصلاها؟
1: باهي، حاضر.
2: وعندي نقضي في الصلاة كل زبط كل الظهر، صلي معها الظهرين عصرين، ايكي ما يكلمون ولا كيف.
1: باهي باهي، حاضر. أخ محمد.
3: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: بارك الله فيكم، هذا البرنامج طيب.
1: إيه والله، إيه والله، تفضلوا.
3: شيخنا عندي سؤالين، بارك الله فيك.
1: نعم.
3: السؤال الأول يا شيخ، استعمال السبحة في الأذكار. السؤال الثاني، معذية يا شيخنا.
1: واضح واضح.
3: السؤال الثاني، بارك الله فيك شيخ. أنا يعني دائما أتبع في أمور الفقه وكذا، دائما حتى لما نبي نبحث عن مسألة أو شيء نبحث عليها في المذهب المالكي.
1: نعم.
3: فالأخذ برأي المذهب المالكي حتى في الصلاة، يعني إن هي في البيوت في المساجد سنة، فأخذ بالكلام هذا يعني صلي في بيتي ولما تجيبني الطريق نصلي في المسجد وصلاة. يعلم الله أنه مش تتبع للرخص أو شيء، يعني في فقهياتي كلها متبع في المذهب المالكي، هل في هذا شيء أو لا؟
1: ما هي

0: الأخ مسعود.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: شو حالك اليوم بقى؟
0: الله يبارك فيكم، الحمد لله.
1: هل يجوز لي أبو البنت يوكل خالها ولا جدها في عقد القران؟
0: باهي.
1: ألو.
0: باهي، حاضر. نعم.
1: واضح سؤالي؟
0: واضح واضح.
1: بارك الله فيك.
0: الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله يبارك فيك.
2: عندي مثلا شيخ خالتي مع ربيع ختي شركة، أعطيه مبلغ قدر 50,000 على أساس مشارك معه في المحل، لكن متفاهمين على ربح بس يا شيخ، مش متفاهمين على أخطاء.
0: باهي باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ صلاح الدين. الأخ صلاح الدين. نعم. الأخ سعد، تفضل. الأخ سعد. الأخ سعد موجود معنا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة، طيب هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك.
3: سؤالي الشيخ عن الصلاة، فاتتني الصلاة أوقات صلاة، يعني هل صلاة وقت وقت ولا
0: نعم
3: الصلاة بروحها؟ ما تشعر شيخ؟
0: نعم، يعني أنت تسأل على الفوائد، هل كل
3: وقت؟ فاتتني الصلاة.
0: نعم.
3: أنا كل ما عم الظهر مثل في الظهر العصر كذا. ما تسالي شيخ.
0: واضح واضح.
3: نعم. شوف.
0: حاضر حاضر، تفضل. أبو شاهين، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضلوا.
4: يومك طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
4: شيخ بالله عندي سؤال، يا ريت هي معلومة نستفيد بها ممكن أنا أو نستفيد بها الشيخ اللي في أحد الجوامع هناك في مدينة رابط، مش داعي ذكر المنطقة والاسم الشيخ.
0: نعم.
4: خشيت في صلاة المغرب، جيت الطلبة اللي يقري فيهم الشيخ، طبعا نبي نكمل بالعامية باش توصل رسالتي ونفهم الإجابة، طبعا تمام.
0: نعم.
4: المهم خشيت جيت الصلاة قائمة، خشيت نصلي مع الناس، جيت قبل ما نسجد أو نركع قصدي، جيت الطلبة اللي يقري فيهم حاطهم بروحهم، يعني حاط الصفوف بتاع الصلاة تمام. ومن ضمنهم طلبة يعني ممكن يكونوا بالغين 16 و17 سنة. فبعد ما تم التصوير الصلاة قالت الشيخ، قلت له أنت قصدي عندك في علم الطلبة بروحهم يصلوا؟ قال لي عندي علم. قلت له وما دام عندك علم أنت هيك رف وزرك، أنا ممكن تحصل يكون مش في علمك، لكن أعذرني في كلمة أنا نشوف فيه غلط بهذا بأدلة، مثلا من وطن سطن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من وطن سطن وطن الله، رصوا الصفوف استووا الصفوف، كيف مخليهم بروحهم؟ هذا انت قال لي لا، من باب الادب باش هم يتعلموا بعدين احنا نقدمهم. قلت له انت قدمت الادب على السنه وعلى الفرض؟ لا. قال لي لا عادي وعادي. فقلت له لا، نصيحتك يا شيخ، وهل انا ممكن اكون غلط او لا؟ اجابه منك.
0: هم طبعا يصلوا خلف الامام لكن بروحهم.
4: نعم.
0: يصلوا خلف الامام مع الجماعه لكن بروحهم.
4: يصلوا ويعتبروا مع الجماعة لكن خلصين الصفوف.
0: تمام تمام.
4: يعني
0: حاضر.
4: انت مفروض بتعلمهم حتى ولو فيه مثلا عير صغير ميتشيطن زي ما نقول كذا، انت هذا ناشئ. حديث النبي قال ينشئ ناشئ التكيان فينا كما علموه، يعني انت بتعلمه بتوريه.
0: حاضر حاضر،
4: مش خالفة برا
0: تسمع
4: مصفوف.
0: تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر حاضر.
4: شكرا شكرا.
0: تفضل. ابو الطاهر، تفضل. أبو الطاهر، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
5: وتحياتي ليك ولطاقم الفني للقناة المباركة.
0: أي أيوة والله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.
5: شيخ عندي ثلاث أسئلة فاهم ملاحظة كيف أنا.
0: أي باهي، تفضل.
5: السؤال الأول اللي لا تكون تاع مثلا نزل فيه مصحف تام.
0: النقال.
5: خش فيه للحمام عادي.
0: باهي.
5: سؤال ثاني
0: يعني يعني بالنقال تقصد؟
5: لا بالنقال بس مخزنا من حد منه.
0: حاضر حاضر.
5: لكن شيني هو جابة من خاصة حمام جابة لا
0: ده.
5: وسؤال ثاني شيخ هذه تصف الصلاة في اللي مشكلة من الموضوع اللي صار سنين برنامج يخلي في فراغ حتى تلصق رجليك يدفك ما يخليكش تلصق رجليك يخلي في فراغ واسع بين الصف
0: ما هي
5: وصل كارت الشيخ اللي من يجيب رشادات أو يعلقوا العلم إن البحر قطر ما حد يخش له واللي يجي يخش باي متعمد إنه متجاهل الموضوع هو وينغرق ويموت هذا يعتبر انه هو قتل نفسه او يعتبر بمرتبة شهداء
0: باهي
5: والملاحظة يا شيخ بارك الله فيك انا ولا ما نشتغل لا في شركة شغال عام ولا في المروح لكن شيني نتمنى في الدولة كان ما عندهمش مدن تأمين صحي ويتابعون بزيادة المرتبة ما اول اجياز يا شيخ ونبي نتكلم عليهم
0: وبارك الله فيك عودي الملاحظة الاخيرة
5: زي ما تقول شركة أشغال عامة
0: إيه؟
5: وجهاز المرور إن كان ما عندهم تأمين صحي الدولة دير لهم تأمين صحي وزيادهم حتى في المرتبات
0: ماهي
5: بارك الله فيك
0: إيه والله إيه والله إيه والله الأخ مصباح فضل
6: وعليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
6: شيخنا بارك الله فيك ان شاء الله
0: الله يبارك فيك امين واياكم ان شاء الله
6: هذه القناه طيبه ان شاء الله
0: بارك الله الله يبارك فيكم سيدي تفضلوا تفضلوا
6: انا عندي سؤال يا استاذ الله يبارك فيك
0: ايه ايه
6: عندي زوجتي توفت اللهم صل وسلم
0: على اللهم صل وسلم على رحمها
6: وما بيتهاش واخر الصداق
0: ايه
6: هل نطبق عليها او كيف يا استاذ الله يبارك فيك
0: باهي
6: بارك الله فيكم ان شاء الله
0: ما هي الآن نبدأ في الإجابة عن هذه الأسئلة إن شاء الله عندنا الأخ حسين بارك الله فيه قال عندنا تحية المسجد قبل صلاة المغرب هل تصلى أم لا طبعا ما الوقت الذي هو قبل صلاة المغرب يدخل فيه حتى قبل تحقق الغروب فنقوله قبل تحقق الغروب ابتداء من صلاة العصر هذا وقت المكروه ثم بعد ذلك إذا بدأ قرص الشمس في الغياب فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا غاب حاجب الشمس عن نافلة وبالتالي إذا لامس قرص الشمس فيما يراه الناظر فيما يراه الناظر وكأن الشمس بتغوص في الأرض أو في ساحل البحر نقول إحنا يبدأ هني الحرام تحرم النافلة إذا بدأ الغروب فعلا يعني بمجرد ما أن يرى الإنسان قرص الشمس وكأنه لامس الأرض يبقى يغوص في الأرض بشوي بشوي نقول الآن النافلة تبدأ محرمة وبالتالي لا تصلي صلاة تحية المسجد أما من قبلها كذلك تكره كراهية إذا كان الشمس قاعدة مرتفعة فوق الشمس مرتفعة فوق والإنسان صلى العصر صلى العصر ولكن جاء للمسجد من المساجد خش لمسجد لحضور درس علمي لداعي داعي من الدواعي لقراءة القرآن نقول له حتى هو تجلس لأنك أنت بعد صلاة العصر أصبحت مكروهة وإذا بعد لامست القرص الأرض أصبحت حرام يستمر التحريم إلى أن يتحقق الغروب لما يتحقق الغروب يعني الشمس غابت الشمس هني يدخل وقت صلاة المغرب فيؤذن لصلاة المغرب ينتهي الغروب وترجع الكراهة من جديد ترجع الكراهة من جديد فالإدخال بعد أن تحقق الغروب وقبل أن تقام صلاة المغرب له أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد هذا بناء على اختيار الإمام مالك في فعل الصحابة رضي الله عنهم لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو انتهى بمجرد تحقق الغروب نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب حاجب الشمس انتهى بمجرد تحقق الغروب لكن بعد ذلك كما روي عن صحابي لعله أنس بن مالك قال كنا منهم أي من الصحاب من يصلي ومنهم من لا يصلي في تحية المسجد هذه اللي هي بعد الغروب وقبل أن تقام صلاة المغرب فإذن الصحابة منهم من كان يصلي تحية المسجد أو غيره قبل أن تقام صلاة المغرب وبعد تحقق الغروب، ومنهم من لا يصلي. فالإمام مالك عند هذا الوقت من المكروه، لماذا؟ يعني اتباعا لرأي أو قول أو فعل أبو بكر وعمر، فذكروا بأن أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا لا يصلون بعد الغروب إلى أن تقام صلاة المغرب، وذلك قالوا العلماء قالوا لعل ذلك لأن الوقت ضيق، فرأوا بأن هذا الوقت اختصت به صلاة المغرب، اختصت به الفريضة، لمجرد يعني هو ما هو إلا استعداد للفريضة اختصت به، وذلك اتباعا لفعل أبي بكر وعمر كانوا لا يصلونها، فعند الإمام مالك مكروه. طبعا بعد بعض الصحابة الآخرين كانوا من يصلوا منهم من يصليها، ولهذا احنا مجتمعنا الآن ينبغي أن يكون حالنا كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني اللي صلى ركعتين بعد أن تحقق الغروب وقبل أن تقام الصلاة ما ينكر عليه حد، اللي يصلي ما ينكر عليه حد، واللي ما يبيش يصلي يجلس، فنقول له أنت حتى أنت اتبعت حكم شرعي، وهو يعني القول بالكراهة اتباعا لفعل أبي بكر وعمر، والمكروه هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني لو أنت تركت الركعتين هادو، لأن الترك حتو عبادة كالفعل لما يكون بقصد الامتثال، فمن ترك صلاة ركعتين امتثالا يكون مأجورا لتركه المكروه، ولو صلى بناء على فعل الصحابة الآخرين يبقى المهم. هذه من المسائل التي لا ينبغي أن تقع فيها مشاحة بين الناس، اللي صلى باهي واللي ما صلىش باهي، وكل حد عنده وجهة شرعية، لكن احنا بقينا وجهة أو قول الفقه المالكي في هذه المسألة أن الصلاة بعد تحقق الغروب وقبل أن تقام المغرب فهو من الوقت المكروه اتباعا لفعل أبي بكر وعمر. عندنا قال عند كان هذا الرجل يبدو أن عليه فوائد، فكان يصلي صلاتين عند كل صلاة من صلاة الفريضة، يعني بيصلي الظهر يصلي معها اثنين، بيصلي العصر يصلي معها اثنين، وهكذا. نقول له هو في الواقع نص الفقهاء على أن إذا كان الفوائد يعني زادت على خمسة فالإنسان يعني لا يشترط فيها ترتيب، لا يشترط فيها ترتيب، يصليها كيف ما اتفق، لكن لو كان هي خمسة فأقل فعليه أن يلاحظ الترتيب، يصلي الظهر عصر ثم مغرب ثم عشاء. ولكن كذلك في مثل هذه الصورة الإنسان نظرا لأن هذا السؤال تكرر معنا في عند السؤال بعض الإخوة بالنسبة لصلاة الفوائد، يعني الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة، ما لم يقيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصليها عند دخول وقتها الأصلي أو ما يأتي مثلها من الصلوات. وبالتالي بإمكان الإنسان يجيب وقت الضحى زي الآن يبقى يصلي، يستحب له اللي عنده فوائد كثيرة يبدأ من الظهر، يقدر يصلي ظهر وعصر مغرب عشاء صبح، نقول أو كملت يوم كامل بتنوض صلي يوم كامل آخر دين، تنوض صلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، جاء عنده وقت فراغ كذلك بعد الظهر وقت القيلولة بيقضي، يقدر يقضي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، بيصلي قبل الليل نقوله بين مغرب وعشاء والله بعد صلاة العشاء، يستطيع أن يصلي بهذه الطريقة، يبقى كل ما يكمل يوم نقوله تو بتزيد يوم تاني باهي وهكذا وهكذا. لكن لو صلى حتى هو بالطريقة اللي قال لها يصلي في ظهرين أو عصرين إن شاء الله تكون صلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأصل أن هو يرتبها بهذه الطريقة، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، ظهر عصر وهكذا، يعني يزيد في الأيام بقدر الإمكان. الأخ محمد بارك الله فيه قال استعمال السبحة في الأذكار، نقول له السبحة في الأذكار هي من الأمر الجائز، لكن بشرط أنك أنت ما تعتقدش أن فيها أجر زائد، لا تعتقد أن فيها أجر زائد، لأن ما هي إلا أداة لحصر العدد، أداة لحصر العدد، ثم بعد ذلك إذا كانت هي من الأعداد يعني القليلة واللي الإنسان يقدر يحصيها، فكما جاء في الأثر يعني استخدام الأنامل والأيدي طيب، لأنهم كما ذكروا مستنطقات يعني بتشد لك، فكل ما الإنسان استخدم جسمه في طاعة الله عز وجل فهذا أولى لي، بدل أن الإنسان يستخدم الأعضاء ليه إيده ولا غيره في غير طاعة الله، للضرب ولا للسرقة ولا للهمز ولا اللمز ولا غيره، أهو يعني استخدمها في طاعة الله فيما يتعلق بعد التسبيحات. لكن بيقول والله في اللي حتى الأعداد 33، في اللي متقدم به العمر وفي اللي حتى متقدمش به العمر لكن يصعب عليه الإحصاء، بيدير سبحة ما فيش بأس، دير سبحة سبح بها حتى معقبات الصلاة، تب تسبح كذلك يعني أعداد كبيرة في غير معقبات الصلاة، في من أذكار عددهم 100 وفي اللي بيزيد على 100 وفي اللي كذا، سواء الأعداد هذه إما أن تكون وردت قيدتها السنة النبوية، أحيانا أعداد قيدتها السنة النبوية كالعدد الذي جاء في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عندما ذكر بأن الإنسان هو أن يذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ورتب على ذلك جزاء فهذا 100 مرة. وهكذا بعض الأذكار جاءت السنة بأعدادها، وبعض الأذكار لم تأتي السنة بأعدادها، لكن للإنسان أن يقيد نفسه لأجل عدم التقصير. أما العدد الذي جاءت به السنة أو جاء به الشرع بصفة عامة سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية، فهذا لا شك أن العدد مقصود وأن في حكمة عظيمة وأن في فضل. التقيد بالعدد مطلوب أن الإنسان حتى ما يزيدش عليه، لما يقول له أنت في الصلاة سبح 33 مكروه أنك أنت تدير تقول لنا بهم 34 ولا 35 مع أن أكثر وزيادة الذكر، لكن نقول لك التقيد بما جاء في الوحي هذا هو الحكمة، عين الحكمة وهذا هو عين الصواب وعين الفائدة، فالزيادة مكروهة. لكن نجي للأذكار العامة التي لم يرد فيها تحديد، مثل طولبنا بكثرة الاستغفار، والإنسان مطالب بكثرة التسبيح، والإنسان مطالب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذكار متنوعة وهي كثيرة، فنقول أنت تقدر تذكر الله بغير عدد. يجي واحد يقول الله ينخاف من التقصير، مرة هلبة ومرة شوية ومرة يترك، بيلزم نفسه بحد معين ما ينزلش لكن ممكن يزيد، نقول هذا من باب تأديب النفس ومن باب التزامها بشيء معين، مع الشيء بدير سبحة تضبط به الأرقام هذه الأعداد، أضبط به الأعداد، خود سبحة بتسبح مثلا لا إله إلا الله 100، بتسبح بدير استغفار 200 كذا، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش باس، بدير ألف بدير كذا. لكن لو أنت سألك حد ما جيش تقول له لا هذا مطلوب أن يكون هذا الرقم أو من السنة كذا، ما تنسباش للشرع التحديد، ما تنسباش للشرع، ولكن تقول أني والله نبي نقيد نفسي زي اللي بيقرأ القرآن، في اللي بيلزم نفسه بقراءة حزب، في اللي بيقرأ حزبين، في اللي 3 أحزاب، في اللي كذا، لكن ما جيش يقول والله الشرع قيدني أني نقرأ مثلا كذا تمن ولا غيره، قول أني نبي نقيد نفسي بحيث ما نقصرش وما نفرطش في هذه العبادة، فهني وتستخدم السبحة ما فيش باس من باب لأنها أداة وهي وسيلة لضبط العدد، ليس إلا وما تعتقدش أنها مطلوبة ولا تعتقد أنها فيها زيادة أجر. عند سؤال آخر الأخ محمد قال الأخذ بقول المذهب المالكي منها القول بسنية صلاة الجماعة، هل هذا في هذا شيء وفي تتبع الرخص؟ نقول لك هو المذاهب الشرعية كلها أخذت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة. يعني عندنا نحن المذاهب، أقدم هذه المذاهب أبو حنيفة المذهب الحنفي، ثم المالكية الإمام مالك رحم الله الجميع، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وهناك كانوا كذلك مجتهدين مثل الليث، الإمام الليث والأوزاعي وغيرهم، غار في مذاهبه يعني نقول إحنا أتباعها معاش عندها أتباع، وإنما كثر الأتباع لهذه المذاهب المعروفة المشهورة التي بقيت. فهؤلاء عبارة عن أنهم دلوك على ما يجزيك وما ينفعك يوم القيامة وما يرفع عنك الخطاب، تؤدي به الخطاب الشرعي. وفائدة هذا الأمر لأن ربي سبحانه وتعالى كما معكم معلوم، ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو كان يجي إنسان يقول أني نعلم يعني الكتاب والسنة وضوابطه وكذا، يقول أنت أصبحت مجتهد، إذن واجب عليك تأخذ طول من الكتاب والسنة إذا كنت أنت مجتهد عالم، وهذه تحتاج طبعا لعلم عظيم. لكن إذا كان أنت قاصر في أي جانب من الجوانب فأنت ملزم باتباع عالم، وهؤلاء العلماء الأربعة هم شهد لهم أهل يعني العلماء جميعا بأنهم أهل الاتباع وأهل القدوة أن الإنسان يقتدي بهم، ولذلك أنت اتباعك لمذهب يعني تكون إن شاء الله يعني يوم القيامة يناجي بإذن الله عز وجل. اتباع الرخص مذموم، اتباع الرخص مذموم، وكون صلاة الجماعة بعض العلماء يقولوا بوجوبها حتى بغير الجمعة، وبعض العلماء مثل الفقهاء المالكية لا يقول بالوجوب، يقول بالسنية، ولكن الشرط صحة في الجمعة فقط. هذا لا يعني راه الاستهانة والتقصير أو أن الإنسان يقصر في صلاة الجماعة، بل ينبغي يكون حريص، بل ينبغي أن يكون حريص بقدر الإمكان على هذا. غاية ما في الأمر أن لو أنه إنسان لم يصليها لم يوصف بأنه فاسق من الفساق، يعني لا يستهين إنسان بقدرها، فهي يعني فضلت على صلاة الفرد ب27 درجة. مش معنى هذا أنك أنت كونك اعتقدت السنية أن الإنسان يستهين بها، لا، مثل صلاة العيد، صلاة العيد لا يستهان بها مع أنها سنة، ما يستهانش بها، نقول ما دام سنة هي بلاش منها، لا، الإنسان السنة المؤكدة العيد والكسوف والخسوف والاستسقاء هذه ليست من الفرائض وإنما هي سنن، فعليه الإنسان يحرص على أدائها لأجل ما فيها من يعني من منافع سواء الاستسقاء وغيره، وأجورها عظيمة عند الله عز وجل. كذلك فيما يتعلق بالجماعة لصلاة الفريضة فأجرها عظيم وما ينبغي للإنسان أن يقصر فيها، وهي على زي الأذان والجماعة هذه على مستوى المصر وكذا، هي مفروض الكفايات أنها يؤذن وتعمر المساجد. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الجانب. المذموم أن الإنسان يبقى يتتبع في الرخص، يبقى يفتش في كل المذاهب وين أيسر الأقوال، في يتنقل في المذاهب ويتتبع أيسر الأقوال، فنقول له هذا هو تتبع الرخص المذموم. الأخ مسعود بارك الله فيه قال: هل يجوز للأب أن يوكل الخال أو الجد في العقد لزواج ابنته؟ نقول له نعم، هذا من الجائز. ولعل هذا الذي دعا الأخ مسعود أن يسأل، ولعل المسألة التي أثيرت لأن الولي، ولي الفتاة اللي بيعقد على زواجها، إذا كان فيه أب فهذا اللي سموه فيه الولي المجبر الذي لا ينوب عليه أحد، ولذلك أي مرأة بوها موجود على قيد الحياة لا يجوز لإنسان يتقدم عليه في العقد بغير إذنه. يعني وهذا عندنا احنا شواهد في المجتمع، احيانا تبقى في مشاكل اجتماعية في بعض الأسر، البو مطلق أمها مثلا وهي عايشة في كفالة أمها وحاضنتها أمها وقاعدة مع أخوالها، والبو في مدينة أخرى، احيانا بسبب الخصومات اللي بينهم يعني نقولوا احنا يغضوا عنها الطرف ويقولوا لا هو مسيبها وكذا، وهي يزوجها أي إنسان آخر، نقول ماذا خطأ، بل يقضى أحيانا حتى بإبطال العقد، راهو اردوا بالكم، يعني اللي أبوها على قيد الحياة لا ينوب عليه أحد إلا بإذنه، يعني حتى بينهم خصومة، حتى لا قدر الله مسيب بنته، مسيبها، لكن في وقت العقد الزوجية لابد تمشوا له وتنادوه ويجي يكتب العقد لبنته، أو يأذن لمن شاء، يأذن لخالها، يأذن لجارها، يأذن لأخوها، يأذن لمن شاء، الأب له أن يوكل. فهو في مثل هذا المقام يا أخ مسعود، سواء البو موجود ولا مش موجود، أحيانا حتى موجود بيوكل إنسان آخر له أن يوكل، يعني أبوها موجود وجي خالها ولا جدها ولا عمها ولا جارها ولا أي إنسان آخر ولا أخوها الكبير بيقول له عندك لدن يعني يلا أعقد لفلانة، فهذا توكيل، والتوكيل أمر جائز. فإذا غاب الأب يأتي الأولياء، حتى بقية الأولياء النظر فيهم مطلوب، ما يتخطاها مش حد آخر، الأقرب فالأقرب، العصبة زي عصبة الميرات، أقواهم الإبن ثم أبناء الإبن وهكذا، ثم يعني هذا من غير نجول من غير اللي هي عندها أبناء، ثم الأب والجد والأعمام وأبناء العم ويتقبلها الإخوة وأبناء الإخوة. إذن الترتيب هذا العاصل لابد أن يلاحظ، اللي لو أن ما عندهاش حد بكل، يعني نقوله مسلمة دخلت في مجتمع مسلم جديدة والله يتيمة الأبوين وما عندها حد، هذه تمشي للقاضي ويوكل لها أي إنسان من المجتمع أو ينوب عنها القاضي، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني السلطان ولي من لا ولي له، يعني يبقى القاضي يقدر يعقد لها المرأة اللي ما عندها حد، أو تجيب حد من المجتمع والقاضي يأذن له ويأمره بالعقد. لكن مدام الأب موجود فالأب أخ مسعود يأذن بأمره هو برضاه لمن شاء أن يعقد لابنته. الأخ يونس تفضل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا تفضلوا.
7: إياك الله وإياك يا شيخ الدكتور عبد الفاتي. جزاك الله حسنا وعلما ورحب الصبر والسلام.
0: وإياكم إن شاء الله تفضلوا.
7: الله يجزاك خير أخوتنا في غزة.
0: إي والله.
7: والله هو على لسان بعض المتصلين الناس اللي ممكن ما عندهاش الأدبية تفصل. ولكن حقيقة مش في وجهك ولا في جلالك استفاد منكم كثيرا في الخير في المواضيع يعني خصوصا ترتيب القلوب مع الناس والمصالحات تبارك الله فيكم. ولكن لاحظنا في بعض الناس الله يصلح حالنا وحاله يخش في أسئلة جدلية وأسئلة مخطط وفخخة ما الناس دعوا بها من جهة يقولوا الشيوخ وما لمش على السياسة ومن جهة هم يدخلوا في الأمور يعني ياون البرامج لا تحصل تعدل الأمر واضح حتى أنه أعتقد علمانا مش مقصرة بجميع وننساش طبعا تهنئة بالدراسة السنة الرئيسية المباركة إن شاء الله عاد الله علينا بالخير واليمن والبركة. أتمنى من الأخوة الحقيقة يكونوا واقعين شوية ويحترموا مشايخنا لأن إحنا والله الحظين الحقيقة مشتي وجوكم استفدنا كثيرا منكم وفي حتى يعني ناس بسطاء الحقيقة تمتعوا ويدعوكم إلا بالخير.
0: بارك الله فيك.
7: نصيحة من أخ لأخيه أن بعض الناس يبتعد على الأسئلة اللي مش لازم ذكرها وأنت ما لا تركين ساردة ولا وردة ونسى الله العظيم مثل ما حسنا نحفظكم وبارك الله فيكم إن شاء الله يكون مستطفل منا وإن شاء الله يزيدكم عز وتبات. بارك الله فيكم الدكتور المتبات.
0: بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير إن شاء الله. الأخ إبراهيم.
8: السلام عليكم شيخ النفاتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
8: حياك الله يا شيخ النفاتي وربي يرفع بعلمك ان شاء الله.
0: امين واياكم ان شاء الله. تفضل.
8: ربي يزيدك من فضله ومن علمه يا رب.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اي والله الله يبارك فيكم.
8: في موسم الحج انا قدمت كثير ان شاء الله
0: يا ربي يتقبل منا واياكم ان شاء الله.
8: شيخ النفاتي.
0: نعم.
8: الو
0: الشيخ. الو تفضلوا تفضلوا.
8: شيخ النفاتي عندي سؤالين بدنا.
0: تفضل.
8: السؤال الاول يا شيخ النفاتي هو الناس نشوف الناس انا يحبوا سماع الكذب وسب الكذب أكثر من سماع العلماء والمشايخ خاصة مثلا المشايخ مثل الشيخ صادق الغرياني ربي يحفظه فتسمع يفتي الشيخ في الفتوى يأولوها ويجروا لها سنور العاتف شوية ويحفركوها ويفتوا عليها بالكذب والعلماء كلهم تتعامل
0: نعم نعم
8: وتجد أهل الشيعة وكيف أهل الشيعة العلماء انتحن يتدقوا بيه من شيخ النفاتي يقولها خش في جهنم يخش وإحنا علماءنا لما حق إن شاء الله نحفظهم على حق تلقاهم ما هومش مع الدين ويكذبوا ويفتروا عليهم وهذه البكتبات وقفها توجيه
0: حاضر.
8: والسؤال الثاني هو أن في ناس شيخ النفاتي يمشوا للحج ويطلوا في الفروض وما هومش معدلين على الحج يعني بمعنى يمتى ركن كذا ومتى في واحد في الشيخ النفاتي صادق غرياني حفظه الله يقول أنا مشيت الحج وبعد ثلاث سنوات أتذكر أنه هو ما تعش بين الصفا والمروة.
0: نعم.
8: طب الله عليك ممكن كيف شنو حكمه وكيف كيف قبل الله عز وجل أنه ماشي الحج وركن عظيم ويستهين بالحج في إنه ينسى شيء ولا الله إذا حد يظهر ويسيب ويعدي وما أمور غريبة يا شيخ
0: النفاتي. حاضر إن شاء الله.
8: بارك الله فيك ونفع الله بعلمك.
0: آمين. هذا إذن الأخ مسعود فيما يتعلق بتوكيل الخال والجد واللي ما عنده حد كما تقدم يعني حتى بل حتى اللي أهلها ما بوش يزوجوها الشاهد مثل هذه المسألة يعني مرة جهة الخاطب مرة واثنين في اللي ربما عندها أب أحمق نقوله إحني موجود هذا له في المجتمع بوها أحمق والله يليها متشاجر مع أمها ما باش يجيها وباش يدورها فهذه ما تمشيش للخاطب وتدير هي وياه موعد وتمشي هكذا لشط البحر ولا وتمشي لأي مطرح لا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأولياء اللي هم أولياء الزوجة قال فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أي امتنعوا أي فتاة يجيها خاطب ويمتنع بوها من تزويجها يبقى ساكن في مدينة أخرى

لك الفاتحة، هو المهم ما تمشيش هكذا يعني نقولوا احنا ديري ما في راسك. فهذا الشاهد الأولياء. طبعا هذا اللي مابوش وكان هم راضين يجوا يكلفهم القاضي ويقروا لك أهلك الفاتحة أو يديروا لك العقد الزوجي. ثم الأخ محمد قال أنا اشترك مع صديق أعطاه 50,000 على الربح دون الخسارة، هذا أعطي لي صاحبه 50,000 بيشغل هلة. قال له لكن راه الربح بنقسموه لكن الخسارة ما عنديش بها علاقة، نقول له هذه صفقة ربوية. يعني شين الفرق بين الربا وبين شركة القراض؟ لأن شركة القراض نقول القراض هذه الشركة أو يعني لما أنت بتجريها بطريقة شرعية تعطي صاحبك 50,000 أو 30 أو 40 اللي هو هلب ولا شوية، وتقول لأخوذهم شغلهم والربح اللي طلع احنا بنقسموه بالنصف أو الربع أو التلت أو التلتين اتفاق من الأول، ولكن خاشينا كان ربحت اهو بنقسم المكسب هذا، وكان لا قدر الله خسر ولا راحوا الفلوس ولا جاه سارق رفع من المال ولا اللي باي وجه من الوجوه من غير تفريط يبقى هذاك صاحب الفلوس راهو راحوا فلوسه وهذاك راح جهده، ما حد يعوض حد. لكن كانك بتقول لا والله كان ربحه بنقسمه وكان ما خسره راه بتعوضني وبتجيب لي الفلوس، هذا ربا، هذا هو الربا. المرابي شنو يدير؟ المرابي يسلف صاحبه ويقول له على كل شهر ولا على كل يوم ولا على كل سنة أعطيتك 10,000 بتزيدني عليهم 100، يبدو يتكاتروا في نهاية الوقت بيرد 10,000 يبي ولا ما يبيش مع رد القيمة الزائدة اللي هي الربا، خسر ما خسرش شن دار بيهم ما عنداش بيهم علاقة. لكن شركة القراض أو المضاربة لابد فيها من تحمل ربح والخسارة طبعا مع قيود أخرى. ولننصح أي إنسان عنده مبلغ كبير بيخش به مثل هذه الشركة، هذه شركة قراض أو تسمى قراض ومضاربة، عليها أنه يجي لأهل العلم في كل مطرح موجودين. جيت لدار الإفتاء، مشيت للمعاهد الشرعية، مشيت للكليات العلوم الشرعية موجودة في كل مكان، وينبغي تعرف بقية البلود الأخرى مفصلة، وينبغي أن يكتب حتى يدون حتى على متوحية آه وراه مات واحد منهم يأكل الفلوس حيانا الطرف الآخر، أو يجوا الورثة يطالبوه بمبلغ أكبر من هو اللي واخذه في الحقيقة. لذلك لما يتوثق يبقى كل واحد عارف شو اللي وش اللي عليه. نجول الأخ محمد قال أو الأخ سعد قال هل يصلي الفوات مع كل صلاة مثلها أو في كل وقت؟ تقدم هذا يا أخ سعد مع سؤال الأخ الأول، مش بالضروري أنت تنظر في كل صلاة لوقتها، ولكن عليك أنك أنت تؤدي الصلاة في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها متى ذكرها، متى ذكر أمتى ما تتذكر نط الصبح، وانت متذكر ان البارح مش مصلي العشاء ما تراجيش لين يجيها العشاء لين يجيها الليل، لا صليها الان. استيقظت بعد الظهر انك انت مش مصلي وقت الظهر نسيت ما صليت الصبح مثلا وكذا، ما تراجيش الصبح لين يجيها الصبح ثاني يوم، صليها الان وبعتالي صلي الظهر، وهكذا متى ذكرها. وكذلك الفوائد رتبها كيف ما شئت ان شاء الله لكثرتها. ابو شهين قال دخل لصلاة المغرب قبل الركوع ووجد الطلبة يصلون لوحدهم. طبعا هي هذه الجانب يا أخ الشاهد لأبي شهين بارك الله فيه عند غيرة على الطلاب وكذا، لكن قلنا طبعا هذا جانب فيه جانب تربوي وفيه جانب ويختلف الطلبة أحيانا من بيئة إلى أخرى من حيث ضوابطهم والتزامهم، لكن من حيث العموم يعني البالغين اللي وصل سن البلوغ من 15 فصاعدا هذوما يوقفوا مع الكبار، ثم أهو لا بأس أنه يرتبهم الإمام بارك الله فيه خلفهم الصغار من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا طيب. لكن بالعموم كيف وضعهم الإمام أو الأستاذ، لأن في من طلب راهم الحقيقة وهذا يعرفوه اللي قروا في القرآن كلهم يعرفوه ما يسمى بالسلوك العدواني والشغب اللي يدوروا فيه الطلبة، ومع الأهل المسجد الرواد الملازمين، أقصد مش اللي خاشك هكذا يعني يوم ولا اثنين وخاطم خطوم، الرواد الملازمين فيه الرواد الملازمين راهم هم مش معاونين الشيخ يا الشاهد لأبي شهين. أحيانا الشيخ اللي قريب الطلبة راهو رواد المسجد الملازمين، أحيانا يخاصموا فيه حتى على وجودهم الطلبة كيف يصلوا معنا في المسجد

نظرا لخصوماتهم ونظرا للشغب اللي يدروا فيه، فهو أحيانا يحاول يوفق بين هذا وهذا، ولذلك ترفقوا بهم الأئمة والمساجد اللي قروا في الطلبة، هو يعرف كيف شو اللي يصلح نقول إحنا بالطلبة وكيف يضبطهم، ولربما ضبطهم حاط في خلفه، ولربما حاط في وسطهم إنسان راه أحيانا واحد من الكبار حاطه باش يضبط، لأن في اللي يديروا في شغب كبير راه ويضاربوا ويصادعوا ويديروا في شغب اللي يؤدي إلى تعطيلهم أبدا مطلقا من صلاتهم. يعني احنا نعرفوا بعض المساجد يخاطبوا في الإمام لأنه مدرس قرآن يقول لهم عاش نبوا الصلاة، الطلبة يدخلوا معانا لبيت الصلاة، موجود هذا، يقول احني الطلبة معاش نبوهم يصلوا معانا هني، خلي يصلوا في كان عندهم خلوة ولا عندهم فصل يصلوا غادي ما يخشوش معانا، وهم طبعا محقين لأن أحيانا يصير ضرب بينهم أطفال وإحداث وكلام كذا، ولكن هو بيحاول يضبط أحيانا المسألة. فإذا ما دام المسألة هي فيها جانب تربوي لو غضينا عن الطرف يكون هذا أولى يعني إن شاء الله، لكن من حيث العموم الكبير يدخل مع الكبار ولا باس الصغير يقعد خلف الصف. نجولي الأخ أبو الطاهر لأبي الطاهر بارك الله فيه، قال دخول الحمام بالنقال وفيه قرآن في جيبه. الحق أن دخول القرآن دخول الإنسان حكم دخول الإنسان للحمام ومصاحبة للقرآن، القرآن عنده أحكام. إذا كان القرآن مكشوف، ورق مكشوف نقول إحنا مصحف مكشوف، أو قرآن يتلى، هذا حرام، هذا حرام، وهذا خلاف الذكر، الذكر مكروه في الحمام، لكن القرآن كونه يتلى أو في مصحف مكشوف هذا حرام. نص الفقهاء قالوا إلا إذا كان في حرز، المصحف محطوط في حرز في جيب في مخلات في كذا، فهذا من الجائز، بل استثنوا حتى حال أخرى قال له كان هو خايف عليه. فنجول النقال، النقال هذا هو مخداش راه حكم المصحف، لم يأخذ حكم المصحف، وذلك الفقهاء نصوا على أنه يشد حتى الجنب، الجنب اللي ما يقدرش يمس المصحف يقدر يمس النقال، بل يعني مأذون لي حتى في القراءة منه، لأن في الواقع أقصد القراءة بالنسبة للحائض بالذات اللي تقرأ من رأسها، اللي تقرأ من رأسها، لكن الجنب اللي هو أو الحائض انقطع حيضها ممنوع حتى من مجرد القراءة، حتى من مجرد القراءة. لكن هو النقال مخداش حكم المصحف من جميع الوجوه، ولذلك لو دخل به لا حرج عليه، لا حرج عليه، المهم النقال ما يولعاش نقول احني، ما يبقاش القرآن يتكلم بقرآن ولا ذكر ولا غير هذا لا. وطبعا من غير اللائق أن هو يخلي صفة القرآن مفتوحة، ينبغي أن هي يعني يسكر نقول احني، يقفل البرنامج بتاع القرآن، لا يخليه صوتي ولا يخليه مكتوب على صفحة النقال، فهذا أولى. لما هو قفل البرنامج يعني إن شاء الله لا حرج عليه، لأن الفقهاء نصوا حتى على المصحف إذا كان خايف عليه يقدر يخش به حتى من غير حرز إذا كان خايف عليه. ولا شك أن النقال هذا متحقق في هذا المعنى أنه يخاف عليه من جهة، ومن جهة هو لم يأخذ حكم المصحف، فله أن يدخل به في جيبه ما في شيء باس. يا أخ للأخ أبي طاهر، عند سؤال آخر قال عند الصفوف الصلاة يترك أحيانا فراغ بين الصفوف، نقول لهم والله من السنة النبوية المطهرة أكدت على طراس الصفوف بقدر الإمكان، يعني الإنسان راه حتى قضية طراس الصفوف عليها، لكن عليه أن يترفق بالآخرين، يعني ماذا به الإنسان القدم في جنب القدم بقدر الإمكان. لما نجو حتى في السجود، حتى في السجود بعض السنن تلاحظ، لكن ينبغي أن يترفق بها الإنسان في الجماعة، مطالب الإنسان يوجهها في بين منكبيه والمرفق يبعد على الجنب، بحيث لما يبقى ساجد الإنسان بروحه يعني كأنه يرى بياض إبيطيه، يعني نقول إحنا يفرج ما بين المرفق ويباعد ما بين المرفق والجنب، هذا في حال السجود. لكن نقول أنت هذا لما تبقى بروحك ولا تبدأ إمام، لكن ما تجيش في وسط الصف وتسبق لوطة وتدير مرافق وكيك على جنب تؤذي من جاء وراك من الناس، لا، يبقى هني تترفق ما فيش بأس. فإذا نحن نعمل بالسنن هذه مع ملاحظة الجانب هذا اللي يحتاج رفق، لابد فيه من الرفق، لكن طراز الصفوف أمر المطلوب. قال عنده سؤال آخر مهم جدا والله بارك الله فيه الأخ
لأبي الطاهر هذا السؤال لأبي الطاهر، قال عند تحديد علامات التحذير على عدم السباحة، ويدخل الرجل أحيانا أو الشباب يدخلوا ويموتوا، هل هؤلاء شهداء؟ والله كيف نقول لا، راهو الإنسان ما يقتلش روحه، ما يقتلش روحه الإنسان يقول له هو شهيد، راهو البحر هذا معروف، يعني العلماء تكلموا حتى على ركوب البحر في الزمن الأول في البواخر لما كانت ضعيفة، لكن طبعا هنا ما يعنيناش لكن لأن تجددت الأحكام بعد ذلك، لكن في قضية السباحة إذا كان الإنسان حذروه من من من من حال معينة للبحر، إما حال معينة لأن الجو في ذلك اليوم صعب، أو مكان أحيانا مكان معين يتعذر فيه تتعذر فيه السباحة، فهني لا يحل الإنسان أن يجازف ويغامر بنفسه، أراه الإنسان ما يملكش نفسه، أراه ما يملكش الذات، هذه أمانات، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها، ومن تحس سما فسمه في يده يتحسه في نار جهنم. فكذلك لما يعلم إنسان أن البحر قاتل وأنه محذرين وراه يقول له لو قصد القتل، لو قصد قتل نفسه يكون مثل هذا، تحقق في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قطعا مثل هؤلاء الشباب مقصودهم الانتحار ومقصود قتل أنفسهم، لكن نقول لهم راهو احتاطوا لما يبدأ فيه تحذير، وانت ما كش سباح اللي انت يعني من المهارة اللي تدعوك الحاجة للدخول في مثل هذه الأجواء، فراه من الأمانة أن الإنسان يحافظ على نفسه. هي إذا كانت الأموال ما يسمى بالغرر مغامرة، لما الإنسان بيخش في صفقة تحتمل احيانا توصف بالغرر ونقول ده حرام عليك، تبي عقد فاسد وحرام عليك، فما بالك الانسان لما هو بيغامر بنفسه، المغامره بالمال حرام من باب المقامره اللي يبيع بالقمار نقول حرام عليك ليش تضيع المال، فما بالك اذا كان هو بيغامر ويخاطر بنفسه، فنقول مردوا بالكم، ردوا بالكم لما يحذروكم في زمن معين حال لجميع البحر او في مكان مخصوص، اما من مات هكي عفويا هكذا يعني ان شاء الله يكون من شهداء الآخرة. نعم، وذكر الأخ الآن بارك الله فيه قال في اللي غرق وغرق الناس معاه، اللي مساكين خشوا بيطلعوا ماتوا بجرته، هذا ما مشكلة، مع أن اللي خاش بيطلع صاحبه هذا مأجور إن شاء الله، اللي خاش بيطلع صاحبه هو يعتقد أنه قادر على هذا، لأن إنقاذ الغريق فرض كفاية، إنقاذ الغريق فرض كفاية، لكن أهو مسكين غرق في جرته، السبب منين؟ السبب من المتهور الحقيقة، هو اللي مات ما نتكلموش عليه، هذا اللي مات الله يرحمه نسأل الله أن يتقبلهم، لكن نكلموا في الأحياء، نكلموا في الأحياء اللي مازال عندهم روح المغامرة، نقول ما تغامروش، أو قتلتوا ناس في جرتكم، تغرق وتبدأ تعيط داخل وتنادي في الناس يخش يموتوا في جرتك، فإذا الإنسان يعني يعلم أن هذه الدنيا ليست بالأمر الهين، مع أنها تافهة في حقيقة الدنيا، لكن توجدت بها للعبادة ولعمارة الدار الآخرة، فاعمل باللي يعني ينفعك في دار الآخرة، ولا بأس أن السباحة والرياضة هذه مطلوبة، لكن بالجانب اللي تأمن فيه على نفسك إن شاء الله. باهي، نخرج لفاصل ثم نرجع لبقية الأسئلة، منها سؤال للأخ أبي الطاهر اللي هو يتعلق بشركة الأعمال العامة إن شاء الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى استكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر بأرقام البرنامج 092-092-15-0 مع على التردد 90.09 FM و 97.09 FM. الأخت بشرى تفضلي.
1: أيوة السلام عليكم. مرحبا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
1: ورحمة الله. من برنامج طيب إن شاء الله في مزاد حسناتكم يا رب العالمين.
0: الله.
1: عندي سؤال يا شيخ. أنا ما نبيش ناخذ من وقتك ووقت المتصلين. سؤال يا شيخ، يعني أسماء الله الحسنى طبعا نقول فيها من بس يوميا، نقول فيها أسماء الله الحسنى كامل، لكن لما نقرأ فيها هنا لاحظت إن مش كثر ممكن ترتيب الأسماء مش نفس التلفزيون.
0: كيف
1: يعني؟ لا يا شيخ، لو مثلا نقول حالك وما نبيش نطول عليكم، يعني نقول هاي وانت قول يا شيخ إن صح هذه كنا نقول صح. ممكن عندي شوية في اللسان في بعض الكلمات، بس أنا يعني نقول أسماء الله الحسنى يا شيخ، لكن لما نجد الظاهر لاحظت إن في المرئية مش كثر نقول فهم.
0: يا أخت بشرى،
1: نعم،
0: تستطيع تتصلي برقم 14-13 بحيث الحقيقة يتأنى معك أكثر، ويمكن يصوب لك بعض الكلمات.
1: حاولت أكثر من مرة ما قدرت يشد معي خط. أنا لدرجة إني نقول من كتب إني نقول فيها يوميا، يعني بسرعة مثل نتي عاد من بيت نطول عليكم وأنا معلم الدخلين اللي نقولها يا شيخ، بس قولي بعدين بعد الحلقة قولي إن هذه صح نقول فيها أنا ولا لا.
0: بهي سريع، بشكل سريع. هاي
1: بسم الله. الله الأول الآخر الطاهر الباطن علي والأعلى المعتدل بعض الجيد الكبير السميع بصير العليم الخبير حميد الرشيد القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم عفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأخر. أنا بدأت شوية كما بدأت نكمل عادي
0: نبدأ. لا هي توصيف عام، انت قراءتك ان شاء الله طيبه، غير عندك انت قلت الحكم مش الحكم، اقرأ بفتح الحاء.
1: لا
0: تو
1: انا قصدي لما نقول فيها هي مثل لما قريتها انا تو لاحظتها في المرئيه، يعني في كلمات مش ممكن الترتيب، ممكن
0: عرفت الترتيب مش قد يختلف الترتيب من ترتيب إلى آخر، لكن العبرة بأنت تتعلم من الأسماء ما استطعتي منها، هذا طيب إن شاء الله. استمر
1: على هذا. صح توهيكي تواني الكلمات صحت أسماء الله الحسنى هي هذه الصح يعني.
0: إيه نعم نعم نعم، وطبعا هو أنت بتقريها وكونها يعني كما جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى سنسعى اسما من أحصاها دخل الجنة، فأنت من حيث ذكرتي الله بها وتلاحظي معانيها وتلاحظي طيب.
1: أنا أول
0: بحكم أن
1: يقول فيها يوميا من رأسك، تعالى ربك الحمد لله أعطاني شيء هذا من رأسي أنا الله يقول فيها يعني كاملك.
0: بهي طيب،
1: لكن لما مرات نسمع في التلفزيون نشوف مرات في
0: كلمة
1: رأو في الواحد ولا
0: هذا تختلف مثلا في كيفية نطقها المد، هذا باش حين حقيقة نتمنى أنك أنت ما زال لراه الطلب أنك أنت تتصلي ب 14-13 بحيث يأخذ معك وقت أوفى بضبط الكلمة، لكن بصفة عامة قراءتك طيبة إن شاء الله بصفة عامة، لكن حاول زي تتواصلي مع 14-13 بحيث كان فيه أي ضبط آخر ينبك عليه أكثر إن شاء الله. ربي يوفقك إن شاء الله. الأخ يونس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: بارك الله فيك يا دكتور بالفعل.
0: اي والله اي والله تفضل.
2: انا في المراحل معلش بارك الله فيك اخونا بكر يسال عن الغرير.
0: ايه.
2: انا باعتبار هذا عملنا.
0: اي نعم.
2: خلاص فيه مال كبير من المواطنين حقيقة. سواء المكان وسواء على يعني احسان يقصد مش عارف كم كذا والمعدات الصيد للنقاط والاهداف بسيطة ما تكلفش كثير، هذه المفروض تكون ما يعني هذه واحدة من المصائب هذه إضافة العالم طبعا العالم تعلم السباحة وغيره، لكن أسوأ أحداث إنه يخسر الحالات الكبيرة والحالات المهمة دي ما يدرس فيها. يعني شوف حالات إنقاذ والله موتى المشاركين ما في ذلك سك، يعني بخطار زي ما قال واحد يلعب بالثاني ويعني حتى تشت المية ولا كذا فارغة خلاص يكتبك. فلازم الحقيقة التعلم الحاجات هذه والأخذ الحيطة والحذر واختيار الأماكن طبعا. أنا أرى هو مشكلة بالذات المعدات يعني والله متوفرة بشكل لا يتصور وما تكلفش يعني.
0: إن شاء الله.
2: واحدة من الحاجات اللي
0: يا سيدي بارك
2: من باب النصيحة يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله بارك الله.
2: في نقطة ثانية إذا كان أسمح الوقت بالله على إعادة التدخين المصيبة دي ترى ربي يخفف على الناس عليها.
0: إن شاء الله.
2: يعني المفروض تجيبوا لها حلول حقيقة ولا التحفيز ولا يعني والله مبارك فيها.
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: مداخل مداخل حاجة كويسة وأنت كم مرة تتكلم عليها. أتمنى غير حتى من ذات رقمية غير تصير جرافة لأنها مليارات تخسر تهدر.
0: ننبه عليها ان شاء الله
2: اذا الناس يعني.
0: حاضر حاضر
2: ترى ربي يهدي صح الحال وسمحنا بالطلب.
0: اي والله تفضل يا سيدي تفضل. الاخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: بارك الله فيك.
0: اي والله
3: عندي سؤال لو سمحت. هي مثلا نفتح بسامة وصلوا كذا فجر وشيست الصبح في ناس متاخره يقيم في الصلاة تارية بعد ما احنا بعد ما تبوا احنا الدنيا يبدأ يسمع فيه يقيم في الصلاة في نفس نفس البيت راح. هذه لبوا حكمها الشرع
0: باهي. حاضر
3: شكرا شكرا الله.
0: الأخت أم أحمد تفضلي. الأخت أم أحمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤال.
0: تفضلي.
4: أنا مقيم الاثنين والخميس وخذيت الأذن من زوجي ولكن مرات هي زي ما تقولي يعلق علي أنا حمار.
0: كيف يعلق عليك؟
4: يعني بدون لا يعلم.
0: كيف
4: والله لازم ما نعلق.
0: كيف يعلق عليك هو؟
4: هو هيك يبدأ يسوي كل يسوق فيا مثلاً. كأنتي أكثر الثقة وكذا وهيك خلينا نحاول منها الاشتغالات هذيك.
0: باهي باهي.
4: شو قصدي لما يجيش القيم ولكن.
0: باهي حاضر حاضر تسمي الجواب إن شاء الله. الأخ أبو بكر.
5: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا تفضلوا.
5: أهلا بك حبيبي.
0: الله يبارك فيك. نعم.
5: بخصوص بخصوص الدولار.
0: الدولار. الدولار.
5: نعم.
0: الدولار.
5: الدعاء الدعاء يا شيخ الدعاء.
0: الدعاء. الدعاء ها الدعاء. الدعاء هذا شنو السؤال فيه حقه؟
5: بخصوص الصلاة المفروضة.
0: الصلاة المفروضة با؟
5: ايه السجود.
0: في السجود. نعم.
5: الواجب من الواجب من الدعاء.
0: ايه.
5: الله سبحانه وتعالى والبداية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرار في الدعاء. واخر ركعة واخر ركعة. اين كانت يعني اين كانت صلاة.
0: يعني انت
5: يعني
0: انت تقصد انها الدعاء في السجود هل لابد تقرنها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني
5: شيخ معلش الدعاء من التحدث بالصلاة بداية الصلاة على الله سبحانه وتعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
0: نعم.
5: باستمرار في الدعاء ما تشاء بس الأخير في بعض المشايخ يقول لك انت ما تنهيش الدعاء بتاعك الا بعد ما كده بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم بتاع الدعاء بتاعك.
0: نعم نعم نعم.
5: فهمت قصدي بداية من هنا يعني عينيه تو مستمر بها وتو مستمر من حضر يعني من كده تنبهنا او توضحنا توليه مرضيه بتاعك في الصلاه المفروضه او في الصلاه او في صلاه النافله او في الراتبه يبدا باول ركعه طبعا في اول ركعه اول سجود يبدا بالحمد والشكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمر في الدعاء.
0: نعم.
5: في آخر ركعة في آخر ركعة نحاول إن قدر الإمكان نسرع نسرع في الدعاء السؤال حتى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. خاتم يعني تعبان تاعي. باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
0: الأخت أم محمد تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
6: معليش يا شيخ بنسأل عندي سؤالين حق.
0: إيه.
6: السؤال الأول هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟ والسؤال الثاني
0: هل يجوز قراءة القرآن؟
6: بالأحكام بالأحكام.
0: هل يجوز بالأحكام؟
6: هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟
0: بلا أحكام به تمام.
6: إيه بلاش أحكام.
0: إيه به تمام.
6: إيه والسؤال الثاني فيه زوج يعني في الزوج حامل فرشة وصغارة ومرضى يعني حاملهم يعني.
0: خير الزوج الزوج خير دار لهم؟
6: حاملهم يعني.
0: حاملهم حاملهم زوج نعم. نعم.
6: فهمتني
0: يا شيخ. إيه أهمل زوجته وأبنائه به؟
6: إيه إيه وأبنائه يعني حاملهم وما يتمش بيهم يعني
0: إيه
6: لا يتمعهم
0: تحت أهل نعم نعم.
6: وقصدي وقصدون ببر أمه ببر أمه هل تجوز الكلام هذا لا؟
0: وهو ببر في أمه يعني؟
6: إيه إيه بر في أمه يعني إيه بر في أمه وحامل فرشة وصغرة.
0: نعم حاضر.
6: إيه يجوز الكلام.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
6: بإذن الله صح.
0: إن شاء الله. الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: وبركاته. تحية لك يا دكتور نفاتي.
0: الله
7: يحييك. تحية لكل من لي علاقة وصلة براديو دار إفتاء واللي أعطاني المكالمة توه. يا دكتور أنا عندي زوج سؤالات.
0: إيه تفضل.
7: أول هذه الألعاب النارية هذه بتحتاج يعني عادية حتى اللي يجيب من حج يجرولها في الوقت وإن اقتصاد هذه حاجة أموات تدر وتدوت الجو هذه والله العظيم والله الساعة 12 ساعة 1 ساعة 2 ساعة يعني شيء والله ما عاد يخلوك ترقد عاد يخلوك ترقد حتى المجار مرات فيه حتى ما تنفقهم يديروا فيها هذه.
0: نعم.
7: والثاني حاجة الكهرباء والله الكهرباء في الليل أقسم بالله الشوارع تقول ذي نهار سامات هذوك الأنوار وهذيك الدنيا وهذيك الدنيا احنا نلومه في شركة الكهرباء واحنا نفسدوا والله العظيم شيء يعني الواحد شركة سبتية والله العظيم نحياش قدامهم تقول عرس عندهم ولا عندهم كذا على اسم الدين الإسلام على اسم حتى السخانة المفروض نحوها احنا
0: نبسوا
7: لكن في المية الكهرباء
0: على شيك
7: على
0: شيك على
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ماهي لا أبي الطاهر بارك الله فيه صاحب السؤال عن السباحة ذكر قال شركة الأشغال العامة ولعل ذكر معهم حتى رجال المرور قال ينبغي أن يعتنى بهم بذكر التأمين الصحي وكذا هذا بارك الله فيه هو لا بأس نحن نذكره من هو يعني له علاقة بهذا الجانب لو لبى حاجة مثل هؤلاء الناس القائمين على هذه الأعمال فهذا يعمل طيب بارك الله فيه لكن احنا طبعا نقول التأمين ماذا بينا يكون التأمين التكافلي لأن التأمين راه نوعين عندنا تأمين تجاري تأمين تجاري هذا عقود عقد غرر يقولوا عقد غرر ما يكونش ما يجيش الإنسان إلا إذا أجبر عليه لكن التأمين الشرعي اللي هي التأمين التكافلي الشرعي لأن هذه ما هوش عقود غرر وإنما هي مبنية على التعاون فإحنا إن شاء الله يوفقهم يمشوا للتأمين التكافلي بدل التأمين التجاري اللي هو محمول على الغرر الأخ مصباح قال توفيت زوجته ولم تأخذ مؤخر الصداق هل يتصدق عليه هل يتصدق بهذا عليها أم لا نقول يا أخ مصباح الحقيقة أنت بارك الله فيك على هذا السؤال لأن هذا يشترك مع الأخ مصباح راه كثيرين من الناس الكثير من الناس يعني كم من زوجات توفاهم الله عز وجل ولم يذكر حال الصداق نقول لا بل الصداق هو حق للمرأة إذا كان هي في حال حياتها لها أن تطالب بهذا الصداق وتعطى أما إذا توفاها الله سبحانه وتعالى فينتقل الحق إلى الوارث فيا أخ مصباح ما تقدرش تتصدق به أنت كل الصداق ولكن الحق ينتقل للوارث علاش احنا نقول كل الصداق لا لأنك أنت وارث من الورثة أنت باعتبارك زوج وارث من الورثة إذا كان هي عندها أبناء فأنت عندك منه إذا كان هي عندها أبناء المرة هذه عندك انت الربع، خلي الربع في يدك وثلاث ارباع اعطيها لبقيه الورثه، واذا كان هي عندها شبنة انت عندك النصف، خلي النصف عندك يا اخ مصباح والباقي اعطيه للورثه. الورثه طبعا اذا كان هي عندها اب وام هؤلاء من الورثه، اذا كان هي عندها ابناء ذكور واناث هؤلاء من الورثه، اذا كان لا قدر الله لا عندها لا ابو ولا ام ولا نقول احنا ابناء ما عندهاش، انت بتاخذ نصيبك والباقي يمشي حتى للعصبه مرات تلحق حتى لاخوتها اذا كان عندها اخوه، اذا كان عندها اخوه ابناء عمومه. المهم تدور العصبه يعرفوها اهل الميراث وانت تدير فريضه شرعيه. فلكن انت نصيبك انت اللي تحصله، الربع اذا كان هي عندها ابناء او النصف اذا كان ما عندهاش، انت تقدر هذا هو اللي تقدر تصدقه على زوجتك، هذا هو اللي تقدر تصدقه على زوجتك. لكن الزايد ما عندكش حق تصدقه، انت الزايد تعطيه لاهله. فانت الان مؤتمن، هذه امانه في ذك توصلها يا اخ مصباح للورثه. الا اذا كان عندك انت ابناء وصغارك قلت لهم الفكره، قلت لهم راوني حصه امكم بنصدقها انتم شو رايكم، وكانوا كبار. لان القاصر ما هوش من اهل التبرعات، عندك عيل قاعد يلعب صغير ما يعرفش والله متى حد قدر الله يعني مش على فكره تقول خلينا نصدقوه كله، نقول لك هذا مش من اهل التبرعات. لكن اللي يتبرع انت باعتبارك كبير وبفكرك، واذا كان عندك ابناء بالغين بنات واولاد كبار قول من حصتكم ما بتاخذوها باهي، ما تبوش هذه خلينا نجمعوها ونتصدقوا بها. فشاورهم وقول لهم حتى امها ولا ابوها كان يقول لك صدق على صدق حصتها صدق، وكان لا اعطي لهم في ايديهم. الانجولي الاخ ابراهيم قال حب استماع الكذب والهرج بخلاف اهل الباطل، ذكر منهم الشيعة قال يصدقون اتباعهم. نقول له والله هذا طبع والعياذ بالله، يعني مانيش عارف هذه هي فطرة والله كيف، يعني الناس تنفر احيانا من الجد، احيانا تنفر من الجد. ولذلك لو كان الناس يبقوا حاضرين مكان فيه لهو وفيه نكتة وفيه ضحك، وما احيانا زي ما يقولوا هي الغيبة والكذب، الغيبة هذه يقولوا في الكلام كالفاكهة في الطعام، يعني النفوس تتشوق لها الغيبة في الكلام كالفاكهة في الطعام. يعني لو جي انت جمع من الناس تقول لهم والله سمعت فلان الكارثة اللي مديرها، سمعت فلان اللي متحشمش اللي مدير، كلها تنصد خيره بيتعرفوا شنو الفجور اللي انت بتكشف فيه وبتفضح شنو هو. فهذه طبيعة في الناس تحب الاطلاع، حب الاطلاع عن الغير والتكلم فيه بالباطن. لكن لو كان جيل الحق بتعلمهم حتى فرائض الصلاة ولا بتعلم كذا ربع ساعة دقائق يمكن لو يقلق ولو فهذا شيء طبيعي. ولكن عليهم يتقوا الله سبحانه وتعالى الناس في العدو في التعدي على عموم الناس وخاصة أهل العلم كما هو معروف. والكذب بصفة عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كان إنسان من كثرة الكذب على الناس، علماء ولا غير علماء، من كثرة الكذب والافتراء حتى كتب عند الله، وما يعرفش هذا لكن عند الله كذاب، ويبعث يوم القيامة مع مسيلم الكذاب، نقول شنو يحزك منها أنت هذه توا. ولذلك أي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، والإنسان معاش ينشغل بالغير ينشغل بنفسه. يعني الإنسان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان يسيب عيوبه ويسيب عيوبه اللي ينبغي أن يصلحها ويقومها، وينشغل بالافتراء والكذب، بل حتى ولو كان حق فيما يتعلق بالآخرين ما تنشغلش بفضحهم وتكذيبهم ويعني والافتراء عليهم، فما بالك لما يكونوا هم من أهل الفضل ومجرد تشويه ومجرد كذب. والله هذه معصية عظيمة يعني لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا ونبطل هذه العادة القبيحة. نعم، بعض قال الأخ هذا إبراهيم قال بعض الحجاج لا يذهب للحج ولكن لا يأتي بعض الفرائض ويستهين بها بسبب الغضب وبسبب آخر. نقول له هذا مشكلة، راه ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان اللي بيحج لابد يتعلم، واللي بيزكي لابد يتعلم مال الزكاة حكم الزكاة، واللي بيبيع ويشري لابد يتعلم أحكام البيع والشراء، وإلا يجد نفسه يخوض في قضايا باطلة. كان بيع وشراء يجد عقود باطلة، وكان الزكاة أحيانا أدى يحسب روح أدى الزكاة وهو لم يؤدي الزكاة، وأحيانا كان الحج يحسب روح أروح من الحج وهو مازال متلبس بالإحرام. في اللي يروح لليبيا وهو متلبس بالإحرام لين يولي غادي باش يكمل الفرائض أو الأركان باش يتحلل. فنقول هذا بسبب عدم المعرفة. فاللي بيمشي الحج والله بيمشي العمرة يعني زي ما يبذل الجهد بالبحث عن المال ويجري ويدير في إجراءاته، لابد تجلس لأهل العلم، تجلس لأهل العلم وتتعلم، وما تعب أنت أنت كنت تسمع لي نقول إحنا مجرد أهو سمعت لحلقة والله نقول إحنا دورة متاع ساعة ولا اثنين، لا أنت كان سداتك تعرف روحك سداتك، وكان ما سداتكش تعلم، دور من يعلمك الكلام التفصيلي لين تفهم ولين تتقن الماشي الشيء اللي مشيله. فعليه كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت بشرى ذكرت أسماء الله الحسنى بارك الله فيها، وهذا منحة طيب الحقيقة نشجعه عليه، وهي قدوة لغيرها من بنات المسلمين، بنات ورجال كلنا محتاجين لمثل هذا المنحة، فجزاها الله خير على ذكرها لله سبحانه وتعالى. ونبشرها بقول الله عز وجل في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. هذه من نتائج ذكر الله عز وجل، من يذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير من ملأه. تو هذه ذكرت أخت بشرى ذكرت اسم الله الحسنى على كل من يسمع يعني في على الهواء، فنسأل الله عز وجل أن يجزيها بالخير والإحسان. الأخ زكريا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: شيخ نهارك طيب، شو حكي اليوم؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
8: شيخي بالله بنسأل معاملة الغرض الشخصية.
0: حاضر.
8: تمام.
0: تفضل، حاضر إن شاء الله.
8: الله يرحم لي والديك.
0: الله يرحمكم إن شاء الله. الأخ يونس حقيقة زاد أكد على قضية الغريق، نعم ذكر وسائل النجاة، ينبغي يتحلى بوسائل النجاة، وينبغي أن الناس يعرفوا تأكيدا لما ذكر الأخ يونس في قضية الأماكن الخطيرة والأوقات الخطيرة والأزمان والظروف البيئية الجوية، على إنسان يعرف روح أن الحياة هذه تمينة باش يعيش لله عز وجل يعبد الله، مش يضيعها في بحر ولا يضيعها في مجازف ولا، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى. الأخ محمد قال الصلاة بعد الجماعة، طبعا يا أخ محمد الصلاة بعد الجماعة تعتريها الحقيقة، هي نقول إحنا نعم. الأخ محمد جمعة تفضل.
9: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: بالله يا شيخ عندي مثل في واحد قال لي أن عطل المية هي بتاع المساجد العاب السبيل.
0: إيه
9: أنا في العادة نعبي في مية مغادي، لكن في واحد قال لي لا، قال لي مفروض ما تعبيش مغادي، لأن هذا الناس اللي مش قادرين يحصلوا مية مش قادرين يشرب على عبي السبيل، فأنت قال لي ما يجوز إنك تعبي مغادي. فبنعرف هل الشخص القادم يشرب مية هل يعبي مغادي أو لا، مش عارف.
0: باهي تسمع الجواب. حاضر حاضر.
9: ما شكرا شكرا شكرا. الله.
0: الأخ نور الدين تفضل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
10: الشيخ بدك تنوع على شيء موجود في البلاد اللي هو موضوع الضرائب في ليبيا.
0: إيه.
10: الضرائب لما الشركات والمواطنين المحلات تجيب يسدد الديون عليهم، يسددوا عندهم زي ما تقول مستحقات وكذا، والديون السابقة لما يجيب يحدد لما يجيب يخلصها يديروا فيها ضريبة تأخير يديروا فيها 100% هو دين طبعا فيه الضرائب. لكن لما يجي المواطن بيخلص يديروا فيها أضعاف مضاعف.
0: نعم.
10: فهذا بالله عليك نبيك تنبه عليه. والقانون موجود قانون قديم من 2009 و 2008 حاجة زي.
0: باهي.
10: هي غرامة نسمينها غرامة تأخير.
0: باهي.
10: مع أن هي ديون مستحقة، مفروض المواطن لما يجيب يخلص الديون المستحقة عليه من الدولة خلاص. نعم. مش يضربوها له في 100% يضربوها له في 10% و 15%.
0: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
10: شيء موجود في البلاد وتبينا حاجه فهريبه
0: ان شاء الله ان شاء الله
10: تبعد على هي.
0: الاخ نعم الاخ اذا نرجع للسؤال الاخ محمد قال الصلاه بعد الجماعه، نقول يا اخ محمد الحق ان هذه مساله تاثيرها احكام، الفقهاء بينوا بان اذا كان هي الامام هوش امام راتب فهذا ما في شيء باس إذا كان الإمام غير راتب، لكن إذا كان الإمام راتب مكروه. السبب لماذا؟ خوفا من الطعن في الإمام يعني، وسد لباب الفتنة بين الناس يبقوا فيه ليترصدوا يقول خلي لين يكمل ونش نصلي وخلي، نقول لا ما تشقش صفوف المسلمين إلا إذا كان المسجد هو ذكر العلماء الحقيقة يعني مخرج طيب، قالوا إلا إذا كان في طريق الأسفار أو في الأسواق. بعض المساجد هي جاية في طريق الأسفار، يعني نقولوا إحنا تو زي اللي في الطريق الساحلي والطريق العامة هذه وغيرها، واللي هي في الأسواق يعني لا تخلو من جماعة بعد جماعة، فهذه ما فيش بأس. السبب قالوا لأن التهمة منتفية، تهمة قصد التأخر لأجل الطعم في الإمام بعيدة وهي منتفية، فهذه ما فيش بأس. أما بخلاف القرى المساجد وغيره فذكروا الكراهة. طبعا هو المكروه لابد أن نعرفه، المكروه هو ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فكذلك مدام هو لا يعاقب على فعله إلا إذا كان قصد الإنسان المكيدة وقصد الكيد وتفريق المسلمين ممكن أنك تبقى تصعد إلى أعلى من هذا، لكن الأمر العفو هكذا نقول المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. مدام هو لا يعاقب على فعله، لو أن جينا لقينا حد دائرة ما جيش إنسان يدير حاجة هو يجيب بها الإثم لنفسه، نقول صاحبك هذا مكروه، كان صلى ما هوش آتم، كان حتى ولو صلى ما هوش آتم، لا هو أهو على هذا الوجه مكروه. لكن لو كان هي يرى أنه هو في طريق أسفار ولا في طريق أسواق ما فيش بأس. ولذلك يعني ما تجيش أنت اللي بتنكر تحول المسألة إلى إثم، اللي بتنكر على اللي صلي ما تحولهاش إلى إثم، وهكذا يعني نعرف الحكم ويبقى نكيفوه بطريقة اللي ما نحولهاش إلى إشكالية في المساجد. نقول للأخت أم أحمد قالت تصوم الاثنين والخميس بارك الله فيها وتأخذ الإذن من زوجها ثم يعلق عليها، هو راهو إحني مشكلتنا في المجتمع عدم الإنصاف وعدم الاعتدال، فهذا هو بارك الله فيها المرأة هذه تصيم في الاثنين والخميس وتطبق في الجانب الشرعي تأخذ الإذن من زوجها، معناها تو راجل الحقيقة يعني يرزق ربي بزوجة صالحة، يرزق ربي بزوجة صالحة تصيم في اثنين وخميس وتستأذن منه تحترم فيه وتستأذن منه، وفيه اللي يعني يرزق ربي بزوجة يعني تمشي بتقرأ تتعلم القرآن وكذا، ومع ذلك يبدأ يعامل فيها في معاملة يعني مضادة للفعل الطيب، تو هذا ما يعني يصعب حتى وصفه الحقيقة. انت بتحمد ربي، بتحمد ربي اللي ربي يرزق في امرأة تصيم وتصلي وتقرأ في القرآن، تمشي تحاربها انت وتقلقها كيف معاش تصلي وتصيم، شن تبيها تدير؟ شن تبيها تدير؟ باهي مال اللي طاح في امرأة تدير في الموبقات، هذاك هو اللي مشكلة، اللي طاح في يدير يا اما تخنب يا اما تكذب يا اما تشعود وتسحر يا اما، هذا كله موجود في المجتمع نسأل الله العفو والعافية. هذاك هم الازواج اللي يردوا بالهم ويتكلموا وكذا، لكن انت طحت في امرأة رزقك ربي بمرأة تصيب في الاثنين وخميس ولما بتصيم تستأذن منك وتعطيها الإذن وتاني يوم تبدأ تضيق عليها وتعلق عليها بما يضيقها، فهذا نقول لك اتق الله عز وجل وما تخليش الشيطان يضحك عليك، ما تخليش الشيطان يضحك عليك، انت محتاجها في النهار قولها لا ما عندك شيء ما تصيميش، هذا من حقك، لكن كانك انت عطيتها الإذن خليها لحالها، وانت لعل الله عز وجل يتيبك في جرتها الأجر، أعطيتها الإذن وسهلت لها لعل الله عز وجل يثيبك الأجر، وأنت مما تستفيد منه هذه يستفيد منها أي زوج، يعني أنت بتعلم لك صغارك وبناتك حسن التصرف وبتعلمهم عبادة الله عز وجل، لأن البنات يتعلموا من أمهم، اللي أمهم طيبة يطلع على أمهم، واللي أمهم والعياذ بالله صاحبة سرقة وفجور في الغالب يأخذوا من أمهم، فأنت نقول لك اتق الله، وأنت يوم أحمد صاحبة السؤال أصبري واحتسبي، راهو لما اللي يتعبد يحصل في مثل هذا راهو يزداد أجره، راهو أصبري وغضي عن الطرف واستمر في عبادتك ما دام أعطاك الإذن وكأنما دار شيء، يعني مش تغضب عليها وتحوليها لمشكلة، لا، لأن هذا قد يكون نزغ من الشيطان، فأنت باش تحولي تفوتي على الشيطان نزغه كأن زوجك ما دار لك شيء، هني الشيطان يخزيه الله، أنت حصلت العبادة وما قدرش يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الشيطان ما قدرش، لكن انت اذا كان بتناقشيه بعد الصوم وبتقول ديري كذا يضحك عليكم الشيطان لعنه الله، فاستمر انت في عبادتك وخذي من الاذن وحتى يبدأ يعلق انت اجرك يزيد بالمجاهده وهو خليه لحاله ربي يهديه وخلاص. نجول الاخ ابو بكر قالت ناس سجود الدعاء، نقول نعم الدعاء له اداب من الاداب كثيره، صحيح كما ذكر يبدا بحق الله عز وجل يحمد الله عز وجل يثني على الله سبحانه وتعالى الإنسان، يعني يصفه بأنه الرزاق، أنت رزقتنا سبحانك وهديتنا إلى صراط مستقيم، واللي كان مريض يثني على الله بأنه عافاه وكذا. يعني كل إنسان عليه فضائل كثيرة من الله عز وجل، فيثني على الله ويحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم بعد حق الله، لأن الله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل خير، هو الواسطة وصلت إلينا في العبادات والتعلم في كل خير. ثم تأتي لحق نفسك، أنت تدعي في أمور الدنيا والآخرة وتدعي لوالديك ولعموم المسلمين. نعم كما ذكر لا بأس أنك أنت في نهاية الدعاء تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم لعله ذكر قال لعله يختم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا بأس اختم بهذا أو بأي كلام طيب، وحتى اللي غفل وما بداش بمثل هذا وما خمش مثل هذا فربي كريم، ما دام غير الإنسان يعني أيقن يعني أحسن الظن بالله الإنسان وكان حريص على أكل الحلال، لأن الذي يرد الدعاء راه أكل الحرام، الرشوة والربا وما أكل مال العام وكذا وكذا، هذا راه من أسباب رد الدعاء على الإنسان ولا يقبل منه، حتى ولو جاه من غيره، في اللي عنده ولد يسرق، في اللي عنده ولد يجيب له في المال العام تاع الدولة، في اللي عنده ولد يبيع في الحشيش ويجيب له في المال ويأكل فيه، نقول له راك تأكل منه حتى حاجة، راه هذا يضرك ويكون سبب في رد الدعاء وسبب في عدم قبول الأعمال. فلكن إذا كان إنسان كان مأكلة طيبة حلال وكان يعني اعتقد في الله عز وجل حسن الظن أحسن الظن في الله عز وجل ودعا، فربي غني كريم سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان هو قدم الأداب الذي ذكرها هذا الرجل بارك الله فيه. الأخت أم محمد قالت هل يجوز قراءة القرآن بلا أحكام؟ أقول هذا أولى أنك تقرأ قراءة القرآن بالأحكام، هذا هو المطلوب، وخاصة كان أنت عندك معرفة، لكن كانت ما قريتيش أو العلماء الحقيقة تكلموا على هذا بين اللحن الخفي والجلي. إذا كان هي أحكام نقول إحني والله الغنى بعض الأشياء التي يعني لا تؤثر في المعنى وما يعرفهاش للمتعلم، فهذا إن شاء الله مش حرام عليك، لكن فوتع لنفسك أجر عظيم، فوتع لنفسك أجر عظيم. لكن إذا كان أنت وقعتي في اللحن المخل اللي يغير الحركات ويغير المعنى ويغير الحروف، فأحيانا يجيك الإثم، نعم تكوني آثمة، فأنت أضبطي قراءتك وبعتالي حتى الأحكام يعني أنت تقنيها، لأنك أنت التلاوة هذه كل ما تكون أتقن كل ما تكون أعظم وأفضل إن شاء الله. ذكرت أم محمد كذلك قال الزوج أهمل زوجته وأبنائه بعدم الجلوس وينبغي يعني يبدو أنه بعدم الإنفاق غير ذلك، ولكنه يبر في أمه، قالت هل هذا يجوز؟ نقولها والله هذه أعمال منفصلة لا علاقة لهذا بهذا، وراه الإنسان يعني لو قصر في حق أهل بيته قد يدخل النار، ولو قصر في بر أمه قد يدخل النار، ولذلك ما يكفيش يدير واحدة منهم، لابد اثنين. لكن مش معنى هذا كان هو أهمل زوجته نعيروه أنك كيف تبر أمك، أي برها أمك برها وحسن لها، لكن نقول التقصير في جانب ابنائك لا. وعندنا نص الأثر روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يعني يكفيه من الإثم أن يكون سبب في ضياع من يعول أو يقوت، ومن هو اللي يعولهم فيهم يقوتهم هي الزوجة والأبناء، يعني يكفيه الإنسان من المؤاخذة يوم القيامة أن يكون سبب في ضياعهم. والزوجة ذكر جاءت أثار تدل على أنها ستخاصم زوجها يوم القيامة، فردوا بالكم من الظلم، يعني مثل ما أن الأم مقامها أعظم، طبعا الأم مقامها أعظم وأجل، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله وصحابتي قال أمك، قالت ثم من قال أمك، قالت ثم من قال أمك، ثم بعد ذلك الأب. لكن هذه حقوق كذلك للزوجة والأبناء لهم حقوق، فاللي يعطيه ربي يعني لا يهمل الزوجة ولا يهمل الأبناء ويبر أمه، نعم يحسن ويبر أمه. ثم ذكر الأخ محمد بارك الله فيه قالت الألعاب النارية، الألعاب النارية قال وهذه والله مشكلة، هي طبعا الألعاب النارية مشكلة هي في، ولكنها أنواع أخطرها ويعني أخطرها جرم وأخطرها من حيث المخاطرة والجرم مع الله عز وجل، اللي هي نقول إحنا النار الحقيقية اللي هي والعياذ بالله يعني نقولوا حنين الرصاص الحي والدخيرة الحية هذه، أولا لأن هذه فيها إزعاج أقوى وفيها مخاطر، كم إنسان راه طاحت عليه ومات، فيه اللي صغار يلعبوا طاحت عليهم من ناس يقروا في فاتحة في مكان تاني، هذا موجودة، يلعب عيل في شجرة ولا كذا طاح منها، يعني جاته قذيفة متاع بندقية جاته في رأسه طاح مات، ومنين جاته؟ يبدو أن في عشية من العشويات يقروا في فاتحة في عقد، فهذاك فرحان أن يسر في أهل العرس يضرب منهم في النار وما يحسابش روحه داير جريمة هو هذاك النهار، وفي اللي طاحت له من سيارة وفي اللي طاحت على مرأة، فنقول هذيك أخطر، وفي نفس الوقت لأنها مش ليك هي أنت، هذه الدخيرة للدولة مش ليك، هذا من باب الغلول. أما بالنسبة للألعاب هذه اللي يشروا فيها بفلوسهم الناس لعب نارية فهي مزعجة لا شك، وهي ملوثة للبيئة، والأكثر سوء كما ذكر أخ محمد قالوا في اللي مروح من الحج، قالوا مروح من الحج يعني النار، قال أفزعوه شباني كبير الحاج محمد بارك الله فيه، قال حتى في اللي في ساعة متأخرة من الليل قال يخلعوه وينوضوه وقرفيه المريض وفي غيره، انت مروح من الحج الأدعى عليك تروح بسلام وتروح بهدوء الناس فرحانة بيك، مش تروح يعني بالألعاب النارية والمزعجات هذه والمزعجات. حتى في الأفراح انت بتدور أسباب البركة والخير ولا بتدور أسباب السخط؟ هذا بقدر الإمكان أولياء الأمور يردوا بالهم حقيقة. يعني ذكر منها كذلك تبديل الكهرباء، طبعا لا شك اللي كل واحد ياخذ بقدر ما يحتاج، هذا ما ينبغي ان يكون، يغلب الحقيقه الطبع العام علينا الاسراف في هذا الباب، لكن نسأل الله العفو والعافيه، ينبغي ان نقتصد بكل واحد بقدر ما يحتاج منها. الاخ زكريا سال على اغراض الشخصيه، كان هو يقصد بطاقه الدولار، الحق الله اعلم، لان قبل الحلقه بقليل قال لا زال الحكم التوقف، يعني هل هي من الحلال هل هي من الحرام الله أعلم، فالإنسان يسأل لين يصل يتوقف لين يعلم فيها الحكم الشرعي. الأخ محمد جمعة يسأل عن الماء الماجن، قال هل نعبي به، قال يعبي في الماء من الماء الماجن أمام المساجد اللي ندرينا سبيل، قال هل هذا جائز أو لا يجوز؟ نقول والله يا أخ محمد جمعة هذه على نية الواقف، هل نديرها لأهل الجامع باش يشربوا، والله مديرها باش يتوضوا، والله مديرها باش الناس يعبوا، انت ما تدورش كلام الناس اللي برا زيك، انت ادخل ليقيم، مدام في المسجد في المسجد امشي ليقيم المسجد والناس اللي يعبوا فيه القيمين على المسجد، وقول لهم هذا هل عددتوه انتم لتعبية الماء، وهذا كثير اكثر من كثير من الناس مديرين شيش ما برا باش يعبوا الناس المية ويروحوا بماء العذب الحلو باش يشربوا، فأنت امشي أسئلهم، كان قالوا لك هذا والله الشراب داخل البيت داخل المسجد، زي اللي يبقى حاط ثلاجة فيها مية داخل المسجد اقتصر على داخل المسجد، وكان قالوا لك لا احنا دارين نشيش ما برا، اللي بيعبي عند الاذن، خلاص انت ما اللي برا من الشارع هذاك ما تدورش كلامه، دور كلام اللي داير الماجن ويعبي في المية، هذاك هو اللي نيته مطلوبة ومعرفة قصده من وضع الماء، فأسأله كان قال لك عبي توكل الله وعبي المية، آه صحيح ما نبدروش المية الحلوة يجيب واحد بسيارة بيغسل سيارته والله كذا يأخذ المية هذه يبقى يبدر فيها، هذا لا. الأخ نور الدين، الأخ حسام تفضل.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا تفضلوا.
11: بالله يا شيخ أنا ما نبيعك التهبط
0: صحيح
11: مرات في جيني زبون ولا زبونة في قطعة تعجبها لكن فلوسها مش حاضرة، تعربن بمبلغ مثلا 1000 ولا 2000 وتاني يوم تجيب فلوس ما تخبش البضاعة، تاني يوم تجي تكمل باقي فلوس تلتزم بضاعتها، ويا ريت تجاوبني توب لا يا شيخ لأن ما عنديش راديو.
0: باه يا أخ حسام. نعم
11: شنو الحق في الشرع تاعك؟
0: باه حاضر حاضر يا حسام. يا أخ حسام مما تميز به بيع الذهب والفضة والدولار والكلام هذا وجوب التقابض عند العقد، لابد من التقابض في الحين باهي
11: هذا
0: اللي بنقول لك عليه، لما تتفاهموا نقول والله كم القطعة هذه وزنتها بالجرام مثلا، نقوله 1000 جنيه قيمتها مثال، عرفنا الثمن وهذه موجودة وين الالف جنيه، إذا مدت لك الالف جنيه عطيه لها، وإذا ما مدتش الالف جنيه قالت لك أنا بنجيب الفلوس مش موجودة قولها ما لا تو هذا تمنها، لكن الآن إذا البيع الاتفاق بنلغوه هي طبعا بتقول لك خليه لي ما تخليش منها عربون، ولا يعتبر هذا ثمن، ولا تعتمدوا على الثمن اللي اتفقتوا عليه، لكن انت تقدر تساعدها بحاجة واحدة، قولها ني اهو القطعة هذه مدام عجباتك اه بنحطها على جهة عندك لغضوة ولا بعد غضوة ولا اللي هو، فهمتوا؟ قولها لكن البيع ما تم شراه، قولها بنخليها على جهة ولما جيب نتفاهم ومفاهمة جديدة، عجباتك خديها ما عجباتكش خليها، وتبين لها قولها راه مرات زي ترخص ومرات تغلى ومرات تلقيها بنفس الثمن انت والنصيب، قولها عجباتك
11: يعني ما تاخذش،
0: لان لما تاخذ عربون انت اخذته على ثمن متفق عليه، وما دام اخذته على ثمن متفق عليه معناه هذا عقد، والعقد من غير تقابض ربا، انت خشيت في الربا هيك.
11: فضت يا شيخ، فضت انا عربون.
0: لا ما هو العربون لابد يكون تمام الثمن، لابد
11: يعني
0: يكون
11: الثمن اللي على 1200 مثلا جرام.
0: انت مش قلنا 1000 جنيه قيمتها القطعة، اعطاتك نقول احنا 500 بس، ما زال 500 لابد حتى قرش ما يقولش عليها، حتى
11: حدثت الحديدة ولا السوار ولا
0: اخدتها ولا خلتها العقد لما نتفاهموا ان هذه القطعة ب 1000 جنيه لابد نعطيه لها وتعطيني فلوسها، فيه تأخير حتى التمن نلغوه ونقول لما تجي نتفاهموا من جديد، يا تلقيه بالأقل يا أكثر يا المساوي. الا اذا انت تبي تسقط الثمن، قال لك والله ما عنديش الا 500 توا، تقدر تقول له باي خذها وبرا والله يسامحك في عقابها، بتقول الله يسامحك في عقاب الفلوس باهي، لكن بتقول له جيبها لي حتى بعد ساعه عربي، لكن انت اذا الحل متاعك تقولها ما ناخذش العربون لان البيع مفسوخ، لابد يفسخ يحل العقد، وتقولها بنخليها لجنب نحطها ندسلك ما دام عجباتك مرات ما فيش اختها الحاجه هذه، وانت عندك بري لغضوة اسبوع انت رزقك، لكن قولها لما تجيب نتفاهم
11: وفاهم 99% السوق راو يخدم بها يعني.
0: ما يغركش كثرة المال، والله نقول للمسلم والله كثرة المال ما يغر، العبرة بالحلال راهو. كم من ناس مالهم رشوة، كم من ناس مالهم ربي، كم من ناس مالهم مال عام، ما يغركش لا كراهب لا عمارات لا فلوس، هذا كله ما يغركش، العبرة بالحلال، انت خليها على جنب، قولها عندك لغضوة لأسبوع رزقك هذا، قولها جيتي باهي ما جيتيش بلاش امشي منك غادي بنحولها بعدها، فانت لما جي قولها راهو يا اما تلقيها بالاقل سعر يا اما اكثر يا اما مساوي، قولها بنتفاهم ومفاهمة جديدة هيك تبدا ان شاء الله في الحلال باذن الله والاجر والثواب.
11: شكرا شيخ.
0: العفو العفو، تفضل تفضلي اخت هدى.
12: عليكم
0: تفضلي.
12: نعرف سعيد إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
12: نبي نستفسر منك على شخص كان مريض في رمضان صار 14 يوم.
0: إيه.
12: فكم يدفع الفلوس مع الصيام؟
0: هو الآن حالة بهي.
12: الحمد لله ميسور الحال. بهي. لكن ديما هم منعينا من الخطوة من منعينا يعني من الصيام لأن ديما معرض لهبوط.
0: لا ما هو
12: هذا ليش خلوه يصبر؟
0: ما نقول لك حاجه، هو تو لابد حتى واجب عليه القضاء كان يقدر، لكن ما يقضيش الا بمشوره الطبيب، لان يمشي للطبيب، كان الطبيب اعطاه الاذن بالقضاء يقضي وما عليه شيء، ما عليه شيء لا فلوس لا شيء، ما يعطي شيء. من اللي يعطي؟ اللي مثلا نقوله حد غيره، مش لابد هو حد غيره، الطبيب قال له حالتك مزمنه ومعاش تبره خلاص انت ديما بتقعد كي طول عمرك، هذاك هو اللي يطعم عليه كل يوم، مستحب يطعم عليه كل يوم مد من طعام او يعطي 5 دينار على النهار، لكن اللي عنده امل في الشفاء وان شاء الله ربي هذا يعني يرزق ربي الشفاء، امتى ما يستطيع بعد شهور بعد سنه اللي هو يقضي ولا وما يعطي شيء.
12: بارك الله فيك.
0: تفضل.

0: يتعطل فيه بنزيدك عليه قرشين ولا 10 قروش ولا كذا، التصاعد هذا يبقى هذا وجه من وجوه الممنوعات. لأنه شنو حقيقة ربا الفضل؟ شنو حقيقة ربا الفضل؟ ربا الفضل أنني نبي مثلا 1000 جنيه وصاحبي نقول لا يتخلصني، كما أهل الجاهلية شنو يقولوا؟ إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه كلمة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي تعطيني حقي اليوم ل2000 ولا ل1000 ولا اللي هم، أو تربي الرجيك شهر شهرين عام ونزيدك على المبلغ. هذه هي حقيقة ربا الجاهلية. لكن الوضع اللي يجري في الضرائب نقول له الله أعلم، ينبغي يحوله للسؤال مكتوب هنا لدار الإفتاء وينظروا له من جميع جوانب، لأن احنا ما نتكلموش عليها، هي مخصوصة ولربما تكون فيها ضوابط أخرى ما أنا ما نعرفهاش، فالله أعلم. فعليهم أنهم يحولوا لسؤال مكتوب ويجيبوه لدار الإفتاء يجاوبوا عليه بإذن الله. لكن بصفة عامة، نتكلم بصفة عامة، اللي يبي دين ياخذ داب الدين متاعه الزمن. إذا أنت نظرت درت الاعتبار للزمن نقول له خشيت في ربا الفضل، لو درت اعتبار للزمن. فهذه قاعدة عامة في الديون، لكن ما يتعلق بمصطلح الضرائب نقول لهم ديروا ورقة وجيبوها للدار ليجاوبوكم عليها بشكل رسمي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا لعل عموم هذه الأسئلة التي تقدم ذكرها. بقيت بعض الأسئلة الحقيقة التي جاءت عبر البرنامج لعلها تبقى إن شاء الله إلى فرصة أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يؤلف بيننا جميعا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين في المشارق والمغارب، ونسأله سبحانه وتعالى من كل الخيرات في الحياة وبعد الممات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
0: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
0: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
0: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه ما عادش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطت الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
4: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
5: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي

0: قبل أن تقدمي على هذا العمل. وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
1: نعم.
0: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
1: نعم.
0: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راه يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وخدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة. بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف.
1: نعم.
0: راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
1: وزارة الشؤون الاجتماعية.
0: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق. ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
1: نعم.
0: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا، يعطفين في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة.
1: نعم.
0: إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
1: نعم.
0: باش يقولك صرفتها. وين وين وين وين ماشيين؟ راو هذا الأمر خطير جدا. انت اللي سألت عن منحة، أسأل الجهة المانحة بري لهم. وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين تمالا، كيف درتها البطاقة؟ سهلة البطاقة، تقدر تديرها. امشي للجهة المانحة أسأل، انت تبي الحلال والحرام وتبي التحري ولا ايه؟ نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل.
1: نعم.
0: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة، أقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش؟ والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
3: والإنسان لما يشك، إذا كان في شك وغيره، ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها. إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح، لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة، ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفيه طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
0: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
1: نعم.
0: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: التساهل في
0: هو التواصل. التساهل في في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
1: نعم.
0: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
1: نعم.
0: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
5: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
6: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
7: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
6: نعم شيخنا.
8: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
4: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
0: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة إعادة.
12: أنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، و سائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
1: شيخ، بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين. زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه متواجد زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي أو قبله؟ كان في زواج محارم مش الدين مش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها. تقول الأم هم مانعة القسمة، رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث. وتقول: ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. نستقبل اتصال أولا. من معنا؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح؟ أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن، أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا ما نبوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها، الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال. أخ صالح تفضل. يا أخ صالح من سرمان،
2: السلام عليكم في ميزان حسناتك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
2: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
0: أمين وإياكم.
2: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
0: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
2: هذا وقت نباه ونستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
0: تفضل.
2: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقالوا طيب يزيدهم الاستاذ عبد الحميد البي 500، قالك لا ميزانيه وفلاس وواحد ما ياخذ 16000 في البرلمان شو تقول عليهم. انا سحب 8 يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي ما عادش قمت نوكلهم. 900 لا تكفي يا شيخ، انا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام. 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم ابوك
0: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
2: يا شيخ قالك وين بيزيدنا الاستاذ عبد الحميد 500، قالوا بالافلاس الدوله ما البرلمان اللي ياخذ 16000 شو تقول عليهم. انا 908 صفر يا شيخ، بالله عليك لا تكفي قعدت نهرب من الحوش ما عادش نسكن في الجهه
0: ان شاء الله.
2: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
0: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. امه الله من بنغازي.
3: الو.
0: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟
0: صدي.
3: السؤال الأول نسأل عليه $2000 بتاعت المصدر شو الحكم تاعهن يعني؟ والسؤال الثاني صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة؟ والسؤال الثاني بعد نقرأ صورة ونلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
0: في النافلة في الفرض؟ في النافلة
3: في النافلة ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ حتى نقرأ في القرآن مصحف تجيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
0: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
0: الثاني هذا الرابع
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر يعني أول ما يدبن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، جزاك الله عنك الخير.
0: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول: يا شيخ، زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه، نقاش حاد، وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف. الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه، لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف، أو إذا طلب منه أن يحلف، فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر، فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده؟ هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف، وسفيه، ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة. المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت، بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه، يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك، إن شاء الله في ميزان حسناتك، إن شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الأفاضل كلكم، إن شاء الله ربي، إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها إن شاء الله يا رب.
0: آمين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ اللي لاحظناه في هالأيامات هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق، هذه أي واحد يحلف بالطلاق، أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم اتخذوا آيات الله هزوا، يعني أبسط حاجة، تطلع مطلقة، تخش مطلقة، تشرب مية مطلقة، تمشي ثلاثة، مش عارف شنو يعني، شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام هو التافه، يعني بأبسط حاجة، يعني تطلع طول طلقة، تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي، لابد بتحقق غايتها. فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني نقول احنا زي نقول مسكة، يعني يحلق كل شيء بالطلاق، كل شيء بالطلاق، يمشي بالطلاق، يمشي بالطلاق، مشكلة كبيرة بصراحة يعني منها المجتمع. صحيح. مش يا شيخ والله حسب الاخوه اللي قالوها لنا، طبعا ناس موثوقين، ان ان ان جماعه الضمان شهر 7 هتبدا زياده باذن الله، هذه حسب الوعد على الراوي والراجل واثق منه انه قال باذن الله شهر 7 حيزيد جماعه الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا
0: بخير. الله فيك يا اخ محمد، اياكم ان شاء الله. اذا هذا ايضا سائلة تقول: أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار، انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقول لي بستة ألاف، نعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص، نقول له اعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا بخمس ألاف، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه الست ألاف ولا خمس ألاف وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال في شرط آخر، أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله، لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. راو الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ نبي نسألك، أنا من فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حد أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معناه ما رجعنيش.
0: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش.
5: ايوه
0: بعدين
5: لما حب انه يرجعني ما صارش، فبعد التطوني لي على بنت 12 سنه.
0: انت على
5: بنت ورجع ولا طلق؟
0: غير اصبري، هو انت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا في طلاق، حصل طلاق.
0: قال حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
5: ايوه ما رجع، جاني بيرجع ما صارش،
0: معناها مش على دمته خلاص.
5: ايوه اني كولي 11-12 سنه. إيه؟ جيت هنا رفعت قضيه على اساس اني مين بطلاق رسمي من المحكمه، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمه.
0: انت مفروض مش بترفعي محكمه، بترفعي واقعه اثبات طلاق، تبي تثبتي انك طلقتي.
5: ايوه ايه درتها في المحكمه ما إيه؟ حصلش، جت لي المحكمه رفضتها المحكمه.
0: ما عندكش اثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش. قال لي اثبات، في شهود، انا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمه، فالمحكمه ما اخذتش بشهودي.
0: خلاص ما دام اسمعيني يا اخت حواء، الامر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، انا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شو صار.
5: لا انا شيخ باه، ما مين بدي نسرق حاجه،
0: ما تسالنيش في القضيه.
5: لو سمح الله، هو الاعمار بايد الله، لو انه هو توفى انجي نضبط عليه،
0: ما تسنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيتي المحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمعوا منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة، لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
5: ما باش يجيه المحكمة، ما
0: مشاش المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيبه، تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
5: الأمر ما باش يجي
0: خلاص. أنا مش شغلنا هذا. إذا كان مشيتي المحكمة كملوا عند المحكمة، ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ المفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش، لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة معاه الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: إيش حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك أخ نوري، تفضل.
6: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر من سحر؟
0: أخ نوري، أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
6: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر، ما هي السحر مانيش عارف كيف، يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء، يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق، يعتبر حرام قاعد معي، ما انا عرفت.
0: انت ما تلفظش بلفظ الطلاق انت؟
6: لا لا لا لا لا ما تلفظش، وهذا ما عادش عرفت، يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تعيط هي، نتكلم هي نعيط معها، يعني ما عرفت كيف، يعني هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ، يعني هل هو حرام ولا حلال؟ ما عرفت، يعني اللي يقول لك لا انت تتبع في شيوخ حرام تتبع مش عارف سنية.
0: واضح ان شاء الله. تسمع للتعليق يا اخ نوري
6: وانت طيب.
0: الاخت كريمة من طرابلس.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟ الله
0: يبارك فيك تفضلي.
7: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لوحدة سألتني قالت لي مش قلت لها حنسل دار الإفتاء، هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم، عرفت يعني يمشي من الصبح دي مروحة متاع الواحد اثنين يشتغلوا من جان.
0: إيه؟
7: فلقيتها مدرسة وحندستها، لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها
0: في المدرسة، يعني
7: في المدرسة، لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
0: واضح.
7: فقالت التليفون كان مسكر، لما جيت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إن حرام إنك أنت تشحني في المدرسة، نبيها نعرف الكلام هذا صح ولا لا.
0: واضح إن شاء الله.
7: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة، ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع، الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات عشرة، لكن إذا استمر وتمادى، جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما، مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم، خلاص نقول لها يعني بعد 60 ما عادش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد شهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضى وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله يعني أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولي 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقولها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتة، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، ما فيش إلا آدم وحواء، جابوا صغار، وصغارهم هضم، الله عز وجل يريد أن يكثر النسل، فلا بد أن يتزوج الأخ أخته في ذلك الوقت، هذا ضرورة، ما فيش مكان آخر يعني. ففي البداية كان الأمر ضرورة، لكن بعدين خلاص، لأن الأصل في المحرم، الأصل في المحرم أنها يعني ليست محلا للاستمتاع الإنسان، لذلك الفقهاء يقولوا الذي يلتد بمحارمه فاسق، هذا الذي يلتد بمحارمه، والأصل أن الإنسان يعني لا ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم، فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا، وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول فتى لم تلده بنت عم فيضوى ولا يضوى إلا سليل الأقارب، يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية، ولذلك يعني هذا من الحكمة إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية، ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلاً، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات، لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء. يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هذا. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله، يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه؟ مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم. 40 مليار يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها. يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق. يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا ليه حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه، ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على 2000 دولار، الألفين دولار ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راهو عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة إذا كان وقتها هي إلى الظهر إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة اللي مشى صلىها في المسجد بالخطبة وكذا باي، واللي ما صلىهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معليش. قالت الأخت أمة الله قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة آية سجدة هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد، طبعا الأمر ليس واجبا لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس، لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة يلزم أن يكون ساترا للعورة مستقبلا للقبلة متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش، وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس يعني يسجد المصلي، في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة، وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان.

ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين. فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبل هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني ثلاثة طلقات، هذه ثلاثة بانت بها زوجته، والسبعة وتسعين هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك ثلاث طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك. لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية. فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في الثلاثة شهور هذا تفكير عميق، ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت يقول له والله هذه ثلاثة معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه، وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عمن يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدلوا على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني، والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني؟ مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معاش ولا كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص. فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح قال أنا اسمع

من الناس ثقة إن فيه زيادة لمرتبات الضمان. والحقيقة لما نشوف أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجو لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر. ومتعين السلك القضائي والرقابة وال 15 وال 17 ألف، وتجي لي أعضاء يعني تجي لي المتقاعدين اللي خدموا الدولة 30 و35 سنة تلقاه واخد 900 جنيه. أنا ما قلتش أن توحد المرتبات، لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما. ما يصحش واحد 900 وواحد 26 ألف، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء. علاش؟ حتى لا تختلف يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات. أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق، ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة، كان ما عندكش، كان بتجيبي شهود صغارك ولا أخوتك، هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش. فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة رأوا المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق. ما دام أنت مشيتي المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، مدام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك، لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب ابحث له يعني عن علاج. ربما يكون سحر فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها، فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما. وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة، ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قول لها يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها. فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك، جيب مشايخ، طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية، يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الـ الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة، فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسألي دار الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بنك بيشحن الباور بنك، نقوله مثلا مش ما يحتاج لاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش حيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم، فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها. يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش حيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو متى بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة، وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم
وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل، وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: مدارك.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
3: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدمن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: هذا هم 10، زي ما قلنا مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا. يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
2: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
3: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
5: هو يشترط فيه الحوز يعني، والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل يعني، وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط يعني، من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونص على ذلك نصوص واضحة. يقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني، مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة. أخذ مفاتيح والعلاقة هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها، ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
4: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
5: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني، الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وحين زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها، ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
4: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
5: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه وان الاب يعني وهبها له، شيء واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا فيش كتابه
4: انكر يعني
5: ايوه انكر احد الورثه، اذا انكر احد الورثه اذا بنجول طرق الاثبات بعدين احنا، اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجول الاثبات. الاثبات كيف نثبته بشهاده شهود؟
4: نعم استاذنا شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ اتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
5: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا أما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
4: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
5: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يدريش ان هذا واجب ما يفيدهاش، هذا لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
4: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
5: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا والله بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك. لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونص يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، ومن الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
4: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وابني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
5: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش غاصب، فكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحة من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قلنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بناه باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه. المستقبل والعالم صاحبه الاول والعالم

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثاني، والباب الثاني الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. وقد جعل هذا الفصل سبعة قد جعل هذا الباب 27 فصلا، اكتفى بعنوان الباب فلم يترجم لها، ولهذا وضع المحققون للفصول عناوين مختلفة بحسب فهمهم لمادة كل فصل. وفي مقدمة الباب الثاني تكلم الشيخ رحمه الله عن الخصال وأوصاف الجلال والكمال، وجعلها قسمين: قسم دنيوي ضروري جبلي فطري أودعه الله في عباده، وقسم مكتسب ديني أخروي مكتسب من شريعة الله سبحانه وتعالى. وتكلم في الفصول السابقة عن النوع الأول وهو الضروري الجبلي الفطري، وأثبت أن ذلك مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه نبيه، وجعل الثلاثة الفصول الأخيرة من الفصول التسعة السابقة لهذا الفصل متقابلة: فصل فيما يحمد التقليل منه، وفصل فيما يحمد الإكثار منه، وفصل يقع الحمد وعدمه بحسب حال الإنسان. والآن في هذا الفصل العاشر شرع يتكلم عن الخصال الدينية الأخروية المكتسبة من شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه بين أن هذه الخصال محل حمد وثناء وترغيب من الشرع، بل وأمر بها، وهي مغروزة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، كما سيأتي به من الأدلة القرآنية والنبوية وما جاء بيانه في حق سبعة من أنبياء الله ورسله، أحدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنصوص النقلية.
2: اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها.
1: هذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة المستحسنة الإنسان يفضل بخصلة واحدة منها كما تقدم في بعض الفصول السابقة، بل يظل ذكره محموداً حتى بعد مئات السنين، فما بالك في من تجتمع فيه كلها ولا يغادر منها شيئاً، وهو ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: فضلاً عما فوقه،
1: فإذا كان الإنسان يكرم ويمدح بتوفر واحدة منها فيه، فما بالك بمن تكون مجتمعة فيه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وأثنى الشرع على جميعها،
1: فجميع تلك الخصال المحمودة كانت محل ثناء ومدح ترغيبا للناس فيها،
2: وأمر بها،
1: بل وأمر الناس أن يتخلقوا بها وأن يتصفوا بها. فلا شك أن الشرع الشريف يطالب المسلم بأن يكون متعاملا مع خلقه، مع خلق الله سبحانه وتعالى، بأحسن الأخلاق وأتمها،
2: ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها.
1: ومن كان متحليا بتلك الأخلاق الحميدة لا شك أنه سيسعد في الدنيا والآخرة.
2: ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة.
1: جاء في نسيم الرياض للخفاجي امتداح السمت الحسن وامتداح الهدي الصالح وامتداح الاقتصاد وعدم التبذير بأثرين، أحدهما يفيد أن بعضها جزء من 24 جزءا من النبوة، وبعضها جزء من 25 جزء، وبعضها جزء من 25 جزءا من النبوة،
2: وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها.
1: هذه الصفات والخلال الحميدة هي المعروفة بحسن الخلق، فحسن الخلق يشتمل أو هو مجموع مكارم الأخلاق وصالحها الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك الشيخ في هذا الفصل في هذا المقام مسلكا لم يسلكه فيما تقدم من كتابه، وهو تعريف حسن الخلق. لم يعتد القاضي عياض رحمه الله في الفصول السابقة حينما تكلم عن لفظ من الألفاظ بمنزلة المصطلح لا يرد له تعريفا، ولكنه هنا حينما جاء إلى حسن الخلق اتبع منهجا آخر وهو تعريف حسن الخلق. فبما عرفه قال هو
2: الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها.
1: هو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، حسن الخلق هو الاعتدال في قوى النفس، والقوى جمع قوة، والمراد به والمراد بالقوة هنا ما يجعل الإنسان متمكنا من ذاك الخلق، سواء كان صبرا أو أمانة أو صدقا أو حياء أو شجاعة ونحو هذا. فهذه قوة كامنة في نفس الإنسان، لكنها كما قال عنها الاعتدال في قوى النفس وأوصافها. فالذي يكون متحلياً بقوى الصبر والشجاعة والأمانة والصدق والحلم والحياء إلى غير ذلك يكون متصفاً بها، فهو الشجاع وهو الصبور وهو الحليم وهلم جراً. فتعريف حسن الخلق عنده الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، يعني يكون فيها غير مبالغ وغير مغال، وهو ما تقدم بيانه عند بعض أهل الفكر والرأي أن الفضيلة طرف وسط بين طرفين، أن الفضيلة وسط بين طرفين. فالشجاع إذا ما ضعفت قوة الشجاعة فيه كان جبانا، وإذا ما زادت عن حدها كان متهورا. وصفة الكرم إذا ما ضعفت في الإنسان كان بخيلا أو مسكا أو حلزا أو شحيحا أو حلزا إلى غير ذلك مما تقدم بيانه في درس سابق من أوصاف البخيل. وإذا ما زادت عن الحد المطلوب تصبح تبديرا وإشرافا لا معنى له، بل يدخل في إطار المحرمات. فإذا تعريف الخلق الحسن هو مرة أخرى
2: وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها،
1: يعني عدم التطرف فيها بالنقصان أو بالزيادة، الإفراط فيها. هذا هو تعريف الخلق الحسن كما قدمه لنا العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى.
2: فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه.
1: ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف دليلين نقليين على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الحسنة التي بلغت عنده درجة الكمال. وهذا الدليل الأول مما يعرفه كل مسلم، قول الله تبارك وتعالى ممتدح النبي: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة ما تجرأ به المشركون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ذميمة كذبهم، وبين أنه يتحلى بأفضل الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر كيف ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ساقها بجملة مؤكدات، ابتدأها بإن، وهي أداة التوكيد كما هو معلوم في العربية. وبعدها أدخل لام الابتداء التي أيضا تفيد التوكيد، ولكنه زحلق لام الابتداء إلى حرف الجر الذي هو خبر إن، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن لام الابتداء حقها أن تدخل على المبتدأ، ولكن إذا دخلت إن حالت دون دخول لام الابتداء على المبتدأ فتزحلق إلى الخبر، إلا إذا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ كما في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أو كما لو دخل ضمير الفصل في الجملة كما قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. فلام الابتداء مؤكد تان لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. واللام التي دخلت على حرف الجر هذا تسمى المزحلقة، لأنها نقلت من المبتدأ لعدم تيسر دخولها عليه بسبب إن المؤكدة، فزحلقت إلى الخبر. وبعدها وصف الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي يتحلى به نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاً كبيراً فخماً ضخماً، وهو العظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن تشهد بهذا الخلق. والقاضي عياض رحمه الله تعالى ما زال يمتعنا في كل فصل من فصول كتابه بجوانب كثيرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة التي يتمثل فيها سمو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأثر الثاني الذي بيّنه القاضي عياض في اتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بسمو الأخلاق ومكارمها وصالحها، هو ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه اسم كان مرفوع، والقرآن خبر كان منصوبا. وفي العربية إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة يجوز أن يكون الأول هو المبتدأ والآخر هو الخبر وبالعكس، فتقول: كان الفاروق الخليفة الثانية، وتقول: كان الفاروق الخليفة الثاني، فتجعل الفاروق اسم كان وقد والخليفة تجعلها اسم الخبر وقد تعكس، فتجعل الفاروق الخبر وما بعده هو اسم كان. لكن هذا الأثر يتشبث أهل العلم برفع الخلق ونصب القرآن: كان خلقه القرآن، على أساس خلقه اسم كان والقرآن خبرها. وقد بيّن ذلك الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض بقوله إن مراد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بأخلاق الله، لكن لما كان هذا التركيب فيه شيء من الجرأة أو التساهل فكرهت أن تعبر بهذا اللفظ وجعلت ما تريد الإخبار به خلق نبينا صلى الله عليه وسلم جعلته منسوبا إلى القرآن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى مشتمل على كل خلق ممدوح، ولهذا قالت كان خلقه القرآن، فأرادت بالقرآن هو الخبر الذي تخبر به عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد أن تجعل القرآن مخبرا عنه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحليل لطيف ودقيق لا يفطن إليه كثير من طلبة العلم. فبعض شراح الشفاء يجيزون النصب والرفع للأول أو الثاني، ولكن الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض آثر أن يكون اللفظ هكذا كما هو مروي، لا مع أن العربية تسمح بقلبه المرفوع يصبح منصوبا والمنصوب يصبح مرفوعا، لكنه رأى أن هذا هو الأولى كما جاءت به الرواية.

0: أفضل.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: فاتنا في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لأن الحديث صدره رواية الإمام مسلم: كان خلقه القرآن. وبقية الحديث يرضى برضاه ويسخط بسخطه من رواية البيهقي. والحديث الآخر اقرأ.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث مشهور رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري في الأدب المفرد. ومعنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن الإنسان، أن بني الإنسان كما تقدم في مقدمة الباب الثاني كلهم عندهم نصيب من الأخلاق والمثل العليا، لكن تقل وتكثر في الناس بحسب ما فطرهم الله عليه وبحسب ما تخلقوا به وامتثلوا له من تعاليم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، يعني العرب كانت تتصف بصفات سامية وبأخلاق عالية، ولكنها مع ذلك قد تنحرف في تلك الأخلاق. فالحياء قد يخترق عندهم إلى درجة أن يطوف الإنسان بالبيت عريانا وهو يعتقد أن هذا من أعظم التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو باطل لا يصح. والشرف والحفظ له وصيانة العرض لا شك أنه خلق رفيع، لكن بعض العرب حدثنا التاريخ عنهم، بل حدثنا القرآن، أنهم يعمدون إلى وأد بناتهم وهن صغيرات خوفا من أن يلحقهم العار بسبب الاستعباد الذي يقعون فيه بحروبهم أو بشن حروبهم وغاراتهم على بعضهم البعض بشكل متواصل، وما يترتب على ذلك من أسر للرجال وللنساء وانتهاك حرمات الناس وأعراضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ما كان مفقودا حض عليه وحتى عليه لاتباعه، وما كان موجودا محرفا عدل أخلاق الناس به وحسنه، وما كان معمولا به ومتبعا وهو كأجود ما يكون ثبت الناس عليه وحضهم وحثهم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سأله يعني عما كان له من عمل في الجاهلية أو من حسن خلق في الجاهلية، قال له: أسلمت على ما أسلفت، يعني ما كان منك من حسن خلق في الجاهلية هذا يعني ثابت لك فضله ومستحسن منك ومحمود لك. نعم.
1: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كلام يرويه الإمام أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين يشهد شهادة قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا لا يماثله أحد. والحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح وشهادة ثابتة لا مراء ولا شك فيها من هذا الرجل الصالح الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه واعتنى بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمع ولا يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يزيده حبا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله، وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم مجبولا أي مفطورا ومخلوقا بهذه القيم الرفيعة متمثلة في شخصه صلى الله عليه وسلم، لا تغادره ولا تغيب عنه في جميع أحواله، في كل الأحوال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب لله ويرضى لله ولا يقول إلا حقا ولا يؤذي أحدا، وقد يؤذى فلا يرد الأذى إلى صاحبه ولا يعامله بنفس المعاملة. كان يسكت في وقت غيرنا لا يصبر على السكوت، لماذا؟ لأنه صاحب الرسالة المكلف بهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الصورة ماثلة بين عينيه، بل يغضب له بعض أصحابه ليتأروا له فيمنعهم، وأحيانا يكون تأرهم وغضبهم لا على مسلم وقع منه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل على كافر مشرك لا يؤمن بالله ولا برسوله. وهذا من أعظم ما يتحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأين الطغاة والبغاة والظلمة والمفسدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتقون الله ويخشونه ويخافون عذابه ويتخلقون بخلق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يثق الناس في بعضهم فيقدمونهم، وإذا بهم يسيطرون على أمور المسلمين ويبددون أموالهم ويفسدون حياتهم ولا يرضيهم حادا، بل يطمعون في أن يورثوا أولادهم من بعدهم ما آل إليهم من أمور العباد والبلاد. سبحان الله، أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العافية.
1: لم تحصل له باكتساب
2: النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل هذه الأخلاق له بطريق الكسب والتدرب والمجاهدة للنفس والرياضة والتريض والتربية، لا، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى غرزها فيه ربه. نعم.
1: لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية.
2: ولهذا من طريف ما تتأمله ويتأمله كل من يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أشرت إليه في درس سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسي: أدبني ربي فأحسن تأديبي. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره في السادسة، ومات جده عبد المطلب وعمره في الثامنة، ورعاه أبو طالب ولم يقبل دعوته حتى توفي، وهكذا أدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكما قال الشاعر: أراك الله فيهم من قريب بأن العيش غايته الفناء، وكل للتراب وليس يبقى لدى الموت المودة والفداء. نعم.
1: ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى.
2: الآن يعني يريد المؤلف أن يسر لنا بعض الأدلة النقلية وتفسيراتها عند بعض المفسرين والشراح، ويسمي لنا أسماء الأنبياء والرسل الذين هم في طليعتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسمي عيسى ويحيى وموسى وإبراهيم ويوسف عليهم الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة.
2: نعم، هؤلاء الأنبياء أخلاقهم ليست مكتسبة، وإنما هي مغروزة فيهم منذ خلقتهم، وسيأتي المؤلف ببعض الآيات الدالة على ذلك. نعم.
1: وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة، قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا.
2: المعلوم أن النبوة يعني ينبئ الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله على تمام 40 سنة بعد اكتمال رشد الإنسان ونضج عقله، ينبئه الله سبحانه وتعالى. ولكن جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى امتن ببعض فضله على هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم المؤلف في مرحلة صباهم. ما هي الآية مرة أخرى؟
1: وآتيناه الحكم صبيا.
2: وآتيناه الحكم صبيا، والكلام هنا على سيدنا يحيى. وآتيناه الحكم صبيا. نعم.
1: قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى.

0: ريح من المشرق تسمى ريح من الجهة الشرقية تسمى الصبا بفتح الصاد. نعم.
1: وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب؟ فقال: ألللعب خلقت.
0: ألللعب خلقت، هذا كلام سيدنا عيسى، سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. واللعب، من من الناس لا يلعب في حياته؟ كثير من الناس طفولتهم تنقضي لعبا ولهوا، بل شبابهم، بل وللأسف نرى كثيرا من الناس حتى في كهولتهم اللعب ديدنهم. وهذا نبي الله عليه السلام يقول: ألللعب خلقت. هل نحن وجدنا في هذه الحياة الدنيا لنلعب ونعبت؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا مجرد ضياع الوقت. هذا درس كبير ينبغي أن نعلمه ونعلمه لأولادنا ولتلاميذنا ولزملائنا. فمن الناس ينقضي ليله ونهاره في اللعب وفي الضحك وفي إضاعة الوقت وقتله قتلا. للأسف نجد هذا طوال العام، حتى في شهر رمضان شهر العبادة، بعض الناس يقول لأصحابه: دعونا نمضي النهار في رحلة بالسيارة إلى الجهة الشرقية أو إلى الجهة الغربية، وقد يصل إلى منتهى الجهة الغربية عند الحدود ويعودون أدراجهم إلى الجهة الشرقية حتى مسافة 200 كيلومتر أو نحو هذا، وخاصة في زمن الصيف حيث النهار طويل، يقولون: نقضي هذا اليوم ونمضيه حتى يأتي وقت الغروب، وهم في رمضان، موسم العبادة وموسم الذكر وتلاوة القرآن. وبعض الناس القيام عندهم ركيعات محدودة ثم الانسلال إلى الأسواق وإلى المقاهي، لأن كان الترويح على النفس مطلوبا، فلكن ما ينبغي أن يجعل الإنسان كل همه أن يمضي الوقت ويقتله قتلا على حساب دينه ومغانم العمل الصالح في الأشهر والأيام والأسابيع المباركة. ولكن هي الغفلة تضرب أحيانا على قلوب بعض الناس فلا ينتبهون، فإذا ماتوا انتبهوا، كما قال بعضهم: الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. عندئذ فعلا يدرك أنه فرط وضيع وأمضى عمره فيما لا يفيده. والمعلوم شرعا أن الدنيا مزرعة الآخرة، من شاء أن يربح كما ربح هؤلاء الصالحون من أنبياء الله ورسله، وأن يكون صاحبهم في جنان الله الواسعة وجارهم، فليهتدي بهديهم وليتخلق بأخلاقهم، وإن لم يطبع هو عليها فليزاولها بالتربية، يربي نفسه ويربي أهله ويروض نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر.

جهاد النفس ليس بالأمر الهين، ولكن غفلة كثير من الناس تجعلهم يضيعون أعمارهم وأوقاتهم وصالح أعمالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع أبدا.

0: وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله،
1: مصدقا بكلمة من الله هو يحيى مصدق بالتوراة، هكذا جاء في بعض التفسير. نعم،
0: صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها ألا تحزني،
1: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا في سورة مريم. فناداها، صدر الآية، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض أهل التفسير قالوا المراد بمن ناداها هو ابنها عيسى عليه السلام عند وضعه. وأيد هذا التفسير قراءة من قرأ من القراء العشرة قول الله تعالى هذا بلفظ فناداها من تحتها، على أساس من اسم موصول فاعل لنادى، وتحتها ظرف مكان، فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا. والمعنى أن ابنها ناداها بأن حالك هذه تبعث على السرور لا على الحزن، لأن طبعا ولادة من غير زواج فلا شك أنها كانت شديدة الوقع منذ الحمل على نفسها، ولكنها معجزة ربانية أكرم الله بها هذه السيدة البتول. وقيل في السري بأنه جدول ماء رقراق يمر بجانبها تشرب منه ويتساقط عليها الثمر وهو الرطب من النخلة التي كلفت بهزها، وهي امرأة حامل، امرأة أولا وحامل وفي حال وضع، وطولبت بأن تهز النخلة ليسقط عليها الرطب. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى وجوب الأخذ بالأسباب، أن المسلم عليه أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي من عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال جل من قائل والله خلقكم وما تعملون. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا وما نفعل خلقنا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه، وهو الموفق والهادي إلى أقوم سبيل. ومن قرأ فناداها من تحتها، القارئ المكي ابن كثير رحمه الله، والقارئ البصري أبو عمرو ابن العلاء النحوي المقري والقاري، وقارئ الشام ابن عامر، فهؤلاء 3 من القراء، وراوي عاصم شعبة عاصم الكوفي، له راويان حفص وشعبة أبو بكر بن عياش، فهو يقرأ بهذه القراءة. وراوي يعقوب البصري مقلو البصرة من العشرة رويس، ف فثلاثة من القراء وراويان يقرؤون من تحتها، فناداها من تحتها. وهذه القراءات لا شك أن فيها تنوع في معاني القرآن. رخص الله سبحانه وتعالى لنبيه وأمته أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف، وهذه السبعة الأحرف متضمنة لقراءات وروايات كثيرة الموثق والمعتمد في أيدينا والصحيح والمتواتر 10 و4 من القراءات الشاذة التي يستشهد بها للغة ولا يقرأ بها. وهناك قراءات أخرى تنسب إلى بعض الصحابة وبعض أهل العلم في زمانهم وعندهم كانت قراءات صحيحة لأنهم نقلوها عن أهل القرآن جماعة إثر جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصلنا بالتواتر، ولهذا لا تعد من القراءات المتواترة. نعم.
0: على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
1: في حق سيدنا سليمان قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسليمان هو نبي الله ابن نبي الله داود، وبنو إسرائيل يعدون داود عليه السلام ملكا، وهو كذلك ملك ونبي، وهو الذي قتل جالوت الوثني كما قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة البقرة وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وسليمان في نشأته مع أبيه كان يشهد بعض مواقف القضاء ويكون له فيها حكم غير ما يحكم به أبوه. ويشير المؤلف هنا إلى قصتين، إحداهما يرويها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وهي خبر الغلام الذي اختلفت فيه امرأتان كل منهما تدعيه ابنا لها، والأخرى كانت لها ابن أيضا لكنه أكله الذئب، فأرادت أن تخاصم الثانية وتدعي أن الغلام لها، وذهبتا تحتكمان إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فقال نبي الله سليمان ائتوني بالموس بالسكين، ائتوني بالموسى أو السكين. قالوا لماذا؟ قال أريد أن أشق الغلام قسمين بحيث كل واحدة تأخذ نصفا منه. وهنا تحركت مشاعر الأمومة في الأم الحقيقية فقالت لا لا تفعل يا نبي الله. ولعله في ذلك الوقت لم ينبأ بعد، لا تفعل بل هو ولدها. تنازلت عنه بكل رضا محبة في حياته أن يحيا ولا يقتل. والأخرى بدافع الحقد والحسد لعلمها أنه ليس ابنها، أرادت أن تطمع في قتله، فأدرك سليمان الأم الحقيقية وهي الصغرى وأعطاها الغلام. وهذا إلهام من عند الله لا يتأتى لكل الناس. وفي قصة أخرى قال عنها المرأة المرجومة: يروى أن جماعة ادعوا على امرأة نزيهة كلاما زائفا ودعوى باطلة، وأرادوا أن يلصقوا بها تهمة الفاحشة، وكاد داود عليه السلام أن يفعل فينزل بها حد العقوبة، ولكن ابنه ناداهم وسأل كل واحد منهم على انفراد عن وصف من اقترف الفاحشة كما يدعون، فكل واحد منهم أعطى وصفا مخالفا لوصف الآخر. وهذا يعني أنهم لم يروا شيئا، بل لم يكن من الأمر شيء أصلا، وأنه مجرد كذبة وافتراء، فأنزل بهم العقوبة ونجت هذه المرأة التي سميت بالمرجومة في بعض كتب العلم. نعم.
0: وقد ذكر في من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه، وحكى الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا. قال مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه. وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال: قد فعلت، ولم يقل أفعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحي إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الآية، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. قد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسط يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما، ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشدهم واستوى آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها، ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها، هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن، وبه قال هو والصواب ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله. انتهى الفصل.
1: الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحب الأول والعالم.